بالهمة بالهمة ما وعالشاطئ مشمورة بالهمة.

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عشاط المشهورين
1: لمن عبيد شيء الحياة.

إنني الحورة سلطانة زماني، إنني الحورة سلطانة زماني، هو بين ذو الجوشن وبيت حيدر علي.

0: مثل السحابة الله حجب كان بقرآنه وحجابه الله
1: الله حجب كان بقرآنه وحجابه
0: إيه كل

0: طبع الشمع لو بالخراب نجتمع سوالف يا سوالف لسه بالشباب لا تبرد راسل حسين
1: راسل حسين سوالف يا
0: شباب صوت ليش ساكت
1: لسه بالروح
0: لا تبرد بوي راس الحسين
1: راس الحسين
0: بالهم بالهم مات يا
1: زين وعشاق مشغول
0: بالهم
1: بالهم مات يا زين عشاق مشمور على

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربة العباس عصره الغب حلقنا، جربة العباس نصره الغب حلقنا.

0: شيعته
1: وحسينه
0: شيعته.

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ذكرتك في عيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجاني.

وراسك عالي يا سدت شكورنا ويزيد الفضح يا خويا بأسرنا وعلى

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

النهاية يا الصادي لا تقطع الجد قراية مجلسكم ونتكم.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ما شاء الله ما راح بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي.

0: حصن الخيام الحسين حصن الخيام ساق انتصار الحسين
1: ساق انتصار الحسين
0: حصن
1: الخيام
2: أتبقى في الساعة المفروضة
1: حصن الخيام

فلا حصنون ساقين تصار للفخر نبراس للفخر هلا هلا بيك ما راح زياد رضا الكعب يا غاتي الله يبارك فيك الله يحفظك ما صاح يوما للحسين غير

هذه تنتظر حصولهن هذا الذي تنتظر حصوله الناس فزينب بخدرها من غير حراس عند الحسين ما بقي بالطف عباس ما عاد وجه الجيش عند الماء عباس وهر الحسين يكسر.

كنا فزينب بخدرها من غير حرة عند الحسين ما بقي بالطف عباس ما عاد وجه الجيش عند الماء عباس ظهر الحسين يكسر شمر بهذا استفاد

الراس مرحب هلا والجيش عب يوم ناب الفضل هو نفسه لوداكا يوم ناب الفضل هو نفسه لوداكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه.

عباس مرحى حربت حربت للنهر يا حامل خدير. هلا هلا حربت للنهر يا حامل خدر عفت لعيال بضم أهل يستع تنتظر جيتك لو ما تنتظر لو رحت للنهر ترجع عليها.

ما يمن النهار تعودت من يمن تكترويها ها بالخيام بانتظارك كم كبد شبود عطشان على جيتك تعتمد أصبحت آمالها بجودك ترند وهاي جمرة الضمى اطفيها وهاي جمرة الضمى هامليت من النهر جودك يا ضرغا الخالد على حسين التلا نيتك بالجود ترجع للخيام ولانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها امليت من النهر جودك يا ضرغام نيتك بالجود ترجع للخيام لانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها سهم يلف حتى عينك لمن طفاها السهم بيها

0: وحتى عينك لما طفاها السهم بيها ما فكرت فكرك بالخير جعلت ما يجود من عينك أهم للعطاشة صار فكرك بيها ها عليك كثر سيوف وسهام ورماح ويا معي العين ما يجود طاح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

إلى حج رسول محي الدين ممنون. يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بعد الحج.

الهات واحد ينفي وجوده واحد زيف المينها ألخص حالي تواضعه

0: يا لادي من أسولف لك بالواقع شارحنا يطول
1: بلا حكي أترجاك لا تحكي.

0: ممنوع. بلا كلام.
1: يا لهادي ما سولي يفلك

بهالحب دواية يقري بعيناي بهالحب دواية.

ممنون ممنون. بلا حكي بلا حكي. المسلم من يمي السلطان

بعيناي بهالحب ديواي يا روحي ويا خير.

0: يا لادي على وضعي الحال عيدنا تذكر الاخبار.
1: بلا حكي يا غاتي بلا حكي.
0: يا لادي على وضعي الحال

لك مهدي امنا اولادك الى اخذي يملاها الارض عدلا

صحوات موتي ذا شيطة لا تشفي الظلام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هبت علي وغيرت علي أنا أبزي أنا هبت علي وغيرت علي خادم الحسين الشاعر علي الخفاجي أنا بتاريخ الشرف تثبت بطولتها هبتها هبت فاطمة تمشي بمسيرتها طلعت أميرة وفجرت بالكوفة ثورتها قصر الإمارة زلزل بزينب وصرختها قصر الإمارة زلزل هذا الأمر واضح جلي زينب زينب هبت علي وغيرت علي

احكيها كلمة للزمن يا كربلاء احكيها احكيها كلمة للزمن كربلاء احكيها بتحدر تسبي الشمر مو شمر يسبيها بتحدر تسبي الشمر زينب عبايتها السما وما حد يمر بيها زينب عبايتها السما تركع الدنيا وتنحني من يمر طاري.

هبة علو جنب جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس اقرأ رب العرش جنب وحب طف كربل طارينا نزلها جنب وحب طف كربل طارينا نزلها عباس عباس اقرأ رب العرش قالها عباس عباس ونزل من السماء حتى المحاملها نور ونزل من السماء محاملها.

0: يلا صاحت كافلي زينب زينب هبت علي وغيرت هبت علي وغيرت علي
1: هبت علي وغيرت علي.

0: نزل كل ملك يمشي بدرب حافي هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي هيهات صحنا
1: يا علي
0: هيهات صحنا يا علي يبقى الجفن غافي والشيعي من يزحف زحف لا والله مو كافي والشيعي من يزحف
1: زحف
0: كربلا نوكلي زينب زينب هبت علي
1: وغيرت علي زينب.

0: قال زينب تنسفي
1: يا زينب شايبي
0: صبري يا زينب بتعلي للموت شرايه صبري يا زينب بتعلي للموت

0: وحسين هتمثله وحسين هتمثله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده يا ناصبي جهله هذا الهتاف نردده وحشين صاحب كربلة هيهات للذلة وحشين صاحب
1: كربلة هيهات للذلة
0: وحشين صاحب كربلة معروف تل الزينبي من زينب تعلى معروف تل معدت طفرت لي زينب زينب هبت علي وغيرت علي هبت علي وغيرت علي زينب زينب هبت علي وغيرت علي.

تقول صدرك صدرك ربك يا الموالي بلطف. اسمع اسمع. صدرك وجعل لك جنة الفردوس، صدرك شفك من يدق الحشيش.

وخدماك وحق غضاب دم نحرك وخدماك وجود الصاح خيوانك وخدماك أظل خادم الخدامك

0: علي ناظم الحاشي
1: وحق خضاب دم نحرك وخدماك وخدماك وجود الصار

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: صيحت غريبة صيحت غريب من قلب ضامي حسين
1: الذبح والخيل
0: بخيار ولينا من يجينا جور موفق وين ولينا وين ولينا من يجينا حسين الذبح
1: والخيل بخيار
0: يا علي الأديب صباح أمين يا

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

تَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم.

آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس

يَسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.

ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض

الأرض فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولو

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة

فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.

من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

لقد اختلط علي الطريق وفرغ مني الماء. ستهلك هذه الحيوانات المسكينة من الظمأ. انتظر، ابقى هادئا، إنه هدهد. يا فرج الله، الهدهد طير ذكي، يعرف كيف يستدل على الماء حتى في باطن الأرض.

لقد وضع منقاره في هذا المكان. حمدا لله. تعال يا صديقي واشرب، أنت مكتشف هذا البئر. تفضل. ما أجمل هذا الريش على رأسك، كأنه تاج لملك من ملوك الطير. تذكرني بجدك العظيم هدهد سليمان عليه السلام. ألا تعرف قصته؟ سأحكيها لك. في قديم الزمان عاش نبي عظيم، آتاه الله من الملك ما لا ينبغي لأحد من بعده. هو سيدنا سليمان عليه السلام. سخر الله له الريح تجري بأمره، والجن يعملون له في البناء والحفظ. وكان له جيش عظيم يضم الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة.

0: وكان للهدد الصغير مكانة رفيعة في جيش سليمان الحكيم. كان هو عين الملك سليمان على كل من في الأرض من كائنات.
1: صباح الخير يا سيدي مرهالة، سأعد لك مشروبك الخاص.
2: انتظر يا عصفور، من نقل أوراق الشجر من مكانها؟
1: كنت أرتبها وأعدتها كما كانت.
2: خطأ، الورقة الصفراء الذابلة كانت هي الثانية من أعلى. انظر، تغير مكانها.
1: معذرة يا سيدي، كيف لاحظت ذلك؟
2: أيها المسكين عصفور، إن وظيفتنا هنا هي أن نلاحظ كل شيء. لقد اختارني الملك سليمان الحكيم من بين 10,000 هدهد بعد اختبارات صعبة.
1: سمعت بذلك يا سيدي القائد، كنت أنت الأسرع في الطيران والأدق نظرا والأفصح لسانا.
2: نسيت أهم شيء، القدرة على الصمت والإنصات الجيد. هيا لا تعطلني.

0: هيدان عزيزتي، كيف حالك؟
1: مرحانة، أين كنت؟ ولماذا تأخرت؟
0: هيدان، أنا فقط من يستجوب الطيور ويسألهم أين كانوا ولماذا؟
1: هل هذه طريقة تكلم بها زوجتك في المستقبل؟ أم أنك نسيت حبنا؟
0: أنا لا أنسى شيئا مهما قلت أهميته، فما بالك بأهم شيء في حياتي؟ إن حبي لك يدفعني للنجاح في العمل.
1: أنت دائما تتحدث عن العمل، لو كنت تعطيني نصف الوقت الذي تعطيه لعملك لكنت أسعد هدهد في الدنيا.
0: هذا عكس ما قاله لي سيدي سليمان.
1: ماذا قال لك؟
0: لو كنت تعطي لعملك نصف عبقريتك في الله لصار لك شأن عظيم.

0: هل تتم التدريبات على الوجه الأمثل؟
1: هذا أمر يحدده فقط سيدي سليمان الحكيم.
0: أنت عينه التي ترى وأذنه التي تسمع،
1: ولكني لست لسانه الذي ينطق به.
0: لي أنا أسألك سؤالا أيها القائد مرهالة، لماذا لم تتزوج حتى الآن؟
1: أرجو أن تعتني بشؤونك الخاصة.
0: ماذا أغضبك؟
1: لم أغضب، إن زواجي مسألة شخصية. هل تحب أن أسألك لماذا تزوجت أو لماذا لم تستحم؟

0: ماذا بك يا عصفور؟
1: النبي الملك سليمان الحكيم سأل عنك الآن.
0: ماذا قال لك بالضبط؟
1: سألني أين الهدهد؟ أريد رؤيته في الخيل.
2: وصل الهدهد إلى قصر نبي الله سليمان عليه السلام،

0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم.
1: قال سليمان باسما: السلام على الهدهد الذي يعشق اللعب أكثر مما يعشق عمله. لك الحق أن تزهو بجمال خلقتك، ولكن أين عملك أيها الطائر؟
0: إنني أعمل يا سيدي، وأقدم التقارير بانتظام.
1: قال سليمان وقد زالت ابتسامته: أنت لا تفهمني، لماذا تتصور أن عملك يقتصر على كتابة التقارير؟
0: كنت أظنك راضيا عني يا سيدي.
1: قال سليمان للهدهد: لا أريد أشياء أعرفها مسبقا، أريدك يا مرهالة أن تنظر إلى بعيد، أن تحيط بما لا أحيط به علما. اكتشف شيئا عظيما تستحق أن يذكرك التاريخ به. ثم انصرف عنه قائلا: حان وقت خلوتي وصلاتي.
0: السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. ما الذي يعنيه سيدي بالنظر إلى بعيد؟ وكيف أعلم أنا الهدهد ما لم يصل إلى علم سليمان الحكيم؟
2: أنت بالتأكيد تفكر في زواجنا؟
0: هيدان، أرجوك، أنا الآن مشغول.
2: أنت دائما مشغول، إما ذاهب إلى سليمان وإما قادم من عنده، أو في اجتماعات أو في رحلة سفر. لقد سئمت هذه الحياة.
0: سفر؟ نعم، كيف لم أفكر في هذا؟ إنها فكرة عبقرية، سأسافر الآن. أشكرك يا عزيزتي.

0: هل تعجبك أسوار سبأ؟
1: جميلة، جميلة جداً.
0: هل أنت غريب؟
1: نعم، سائح أنا في أرض الله. أليست الأرض ملكاً لله؟
0: الأرض هنا ملك للشمس. اسمي هدهدة، وأنت؟
1: أعيدي ما قلتي.
0: اسمي هدهدة، وأنت؟
1: لا يهم، أقصد اسمي عصفور.
0: اسم غريب لهدهد.
1: الدنيا مليئة بالعجائب يا هدهدة، ولكني لا أفهم كيف تكون الأرض ملكا للشمس.
0: الناس هنا يسجدون للشمس.
1: يسجدون للشمس؟
0: نعم. ما رأيك أن أدعوك إلى الطعام ثم أصطحبك في جولة بالمدينة؟ هيا اتبعني يا عصفور.

0: هذا قصر الملكة بلقيس، أجمل ما في مدينة سبأ.
1: أريد رؤية عرش الملكة بلقيس.
0: هذا صعب، الحراسة شديدة في هذا المكان.
1: لن ندخل من الباب.
0: النوافذ أيضا مغلقة، ولكني أعرف فتحات تهوية في أعلى قباب القصر، يمكننا أن نتسلل منها.
1: هيا بنا.

0: هنا غرفة نوم الملكة بلقيس.
1: جميلة، ولكن أين قاعة العرش؟
0: اتبعني. هذا هو العرش. هل هذا معقول؟ تقضي الليل كله في مشاهدة العرش؟
1: كنت أريد أن أحفظ تفاصيله في ذهني. من يدري، غالبا لن أرى مثل هذه الأعجوبة مرة أخرى.
0: ولماذا لا تعيش هنا؟
1: أنا معتاد على السفر والترحال.
0: يجب أن تستقر يا عصفور.
1: نعم، كنت أحب أن أستقر في هذه المدينة، ولكن
0: ماذا؟
1: هذه المدينة تبدو مليئة بالحراس.
0: إنهم فقط 100 حارس حول معبد الشمس وقصر الملكة
1: والجيش. صوت نعال الجنود أكثر شيء يزعجني أثناء النوم.
0: الجيش هنا يتدرب في النهار فقط،
1: وصناع التماثيل يدقون بمطارقهم في أذني.
0: ليس صحيحا، التماثيل فقط في معبد الشمس.
1: أتأكد بنفسي وأرى بعيني.
2: أنا رأيته بعينيه يا عصفور وهو يطير ناحية الجنوب.
3: الجنوب عند بلاد اليمن. ماذا يفعل سيدي هناك؟
2: لست أدري.
3: والعمل؟ إن النبي الملك سليمان عليه السلام في طريقه لتفقد الجيش، كيف إذن أبرر له غياب القائد مرهالة؟
2: تسألني أنا؟ ما هذا الصوت؟
3: سيدي سليمان يقترب، سأنصرف الآن.
4: النبي الملك سليمان عليه السلام.
5: دخل النبي الكريم ونظر إلى جنوده من الإنس والجن والسحاب والريح، ثم تفقد الطير وبنظرة واحدة اكتشف غياب الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟
3: لعله يا سيدي النبي الملك يقوم بعمل ما.
6: أي عمل هذا دون علم القائد الأعلى؟ إنه غائب عن الاجتماع.
7: وغائب دون عذر، لقد ألحق العار بمعشر الطيور.
6: ربما أخره عن الحضور. تصفيف الريش على رأسه.
8: هنا
6: صمتا،
8: إذاعة جامعة المستقبل. 8 صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
9: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيراً من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقاً للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهيبتيج لميها لو حرقة وخيامها.

من النوق نزلها السبايا

كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية احكي ويا احكي

صبر عندي يا غمفنيك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدوار

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: في الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها

من ولعت يا مهدي يا مهدي رد البنت صارت يا مهدي يا مهدي.

0: زينب زينب كفيله.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيله.
2: يلا عيده.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيله، اي هالملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. هي جندي هي قائد

أصنام نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما وياها عيلة. نصر جابت رغم ما وياها عيلة.

يرحل بس نوح سين وخبر شاع طفح حي بني هاشم قبل الوداع.

0: يعني هاشم قبل الأبشار طوفة حي.
1: اسمع النوب اسمع.
0: بس نوح سيني الرحيم، بس نوح سيني الرحيم، الخاف بات بكير دليل.

مزنوق بعد ما رايح ظل ناس الدورين هو طاف يا بيوت التحفه

على حسين لأن ما قعدا إذا حمل بضعنا وقال ماشين المدينة ناسها يظلون عدلين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين الحق تنطب كل عين ما يتفارق حسين طوف حيبن هاشم يلا يرحل يرحل بسني وحسيني وخضر شاه طوف حيبن هاشم خلص كتب زودة خلص كتب يلا

قصيدة الخادمكم فدوة روحي.

هاشم والبعيد براحتك تنعى وأكيد سيد الديرة وعلمها بعد شايل

حسدي وباكر يسوي اللي يريد ما يريد تتحزم بحيل ابو فاضل

مزرعه حاليا من مزرعه قبل كل وداع راح القبر جد ودع ويما شام ريحة الزهرة وطاح هو ومدمع صاحنا

المشرعة حاليا المشرعة ردي عيون حمرة ووقف بالدار والتمت عليه صغار وصاحت أم الابنين ما يتفارق قولها صاحت

0: تحضري ودي على كل هاشمي
1: وين ماخذين وين ماخذ ابو علي اليابا وين ماخذ ابو علي وصحوة نيت يا معوف باكر تشيل الضوء تحضري ودي عليك الهاشمية وبتشت أم قلبي الحنون وقالها دمعك ما يهو يا بنت أم انتي شريكة بهالرزية

طلب ويلاه واعتلى صوت البواجي بدار عبد المطلب الزلم والنسوان تصرف نويش يا إللي الند ابن ويش يا إللي الند حسين ريحة رسول الله وعلي وفاطم ينحسب مقبرة تصير المدينة خلاف ابو صوت العذب

0: عيون ضعن لو طلع باكر بيهم شلون ويلي ويلي يدورون الصبر وين ما يتفارق اطوف حي بني هاشم قبل اليه يلا يرحل يرحل يرحل يرحل المدينة أطوف حي بني هاشم قبل الوشا طوفا
1: واسم صدرك واسمع
0: وقبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار قبل لا يطلع نهار سار ضعن الغيرة سار وللغروب الواد من باب المدينة
1: ما ردك الواد
0: للغروب الواد من باب المدينة حزن ما لما تدار غربت واللي صار

العنينة والحنينة جيب لي رد العنينة والحنينة يرد القعدات بباب المدينة قبل لا يطلعنا سارضة عن الغيرة وللغروب والوادمي باب المدينة للغروب والوادمي باب المدينة حزن ما لما تدا غرب

0: والحنين جيرده جيبني رد العليل. اسمع راح حتى تراب ضعنا.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: قرارات حكومية تشمل صلاحيات المجالس الوزارية والتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، زيارة الزيدي إلى واشنطن خطوة استراتيجية محورية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. وزير التربية يؤكد مواصلة تطوير التعليم ويحدد ركائز النهوض بالمؤسسة التربوية. والحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أكد وزير التربية عبد الكريم عبدان الجبوري مواصلة الوزارة تنفيذ خططها لتطوير القطاع التربوي، مشددا على أن المعلم والتلميذ والمنهج والمدرسة تمثل الركائز الأساسية للنهوض بالمؤسسة التعليمية. وأوضح الجبوري خلال مشاركته في ديوان بغداد للنخب التربوية أن الوزارة تعمل على معالجة تحديات البنى التحتية التعليمية عبر مواصلة تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية وإنهاء الدوام الثنائي والثلاثية، إلى جانب دعم التعليم المهني وتنظيم عمل المدارس الأهلية واستكمال إجراءات تخصيص الأراضي السكنية للملكات التعليمية. وشهد لقاء مناقشة عدد من الملفات التربوية من بينها المستحقات المالية للملكات التعليمية وصندوق التربية المركزي وإنصاف الهيئات الإشرافية، فيما أكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب ونقابة المعلمين لمعالجة التحديات والارتقاء بالواقع التربوي. كل صيف تتجدد معاناة العراقيين مع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، لتتجه أنظار الكثير من الأسر إلى حلول بديلة توفر الاستقرار في تجهيز الطاقة. وفي مقدمة هذه الحلول تبرز منظومات الطاقة الشمسية التي تشهد إقبالا متزايدا، رغم ما يحيط بها من تحديات تتعلق بالكلفة وإمكانية اقتنائها. التفاصيل مع زميل طلال المدنية.
2: الاعتماد على الطاقة الشمسية بات خيارا يفرضه الواقع في ظل الحاجة إلى مصدر كهرباء مستقر. ويؤكد المختص في مجال الطاقة حكيم ماجد أن السوق العراقية شهدت توسعا ملحوظا في استيراد الألواح الشمسية، لافتا إلى أن العراق أصبح من أبرز الدول المستوردة لهذه المنظومات من الصين نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين والمؤسسات.
3: حصول العراق على المرتبة الخامسة عربيا هذا الشيء كل شيء إيجابي. ليش؟ لأن بدأ المواطنين يثقف على أهمية الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هي طاقة مستمرة دائما موجودة لك، ونفس الوقت لو تحسبها على المدى البعيد فهي مجانية تعتبر.
2: في المقابل يرى العاملون في شركات تجهيز منظومات الطاقة الشمسية أن الحاجة إليها أصبحت واضحة لدى شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن ارتفاع أسعارها لا يزال يشكل عائقا أمام انتشارها بشكل أكبر. ويشيرون إلى أن توفير تسهيلات في الأسعار أو إطلاق برامج دعم حكومية من شأنه أن يوسع استخدام الطاقة النظيفة ويمنح الأسر ذات الدخل المحدود فرصة الاستفادة منها في تلبية احتياجاتها اليومية.
4: الضرائب اللي تصير عليها بانه توصل اسعار عاليه كلش، فالفقير ما يقدر يشتريها، هذا السبب. وازيد اللي يشتروها الناس اللي يعني الله ممكنهم، او الشغله الثانيه اللي هو الموظف اللي عنده الماستر كارد اللي اكو شركات ها تطلب الاقساط.
2: وبين تصاعد الطلب على الطاقه الشمسيه واستمرار تحديات توفير الكهرباء، يبقى دعم مشاريع الطاقه البديله خطوه مهمه نحو تخفيف الاعباء عن المواطنين وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفه ومستدامه تسهم في مواجهه ازمات الطاقه مستقبلا. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
5: شاركت جامعة المستقبل ممثلة بقسم شؤون الديوان وشعبة التنمية المستدامة في الحملة الوطنية لتنظيف نهر الفرات من نبتة زهرة النيل التي أطلقت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبمشاركة وزارتي البيئة والموارد المائية ومحافظة بابل وعدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد مدير شعبة التنمية المستدامة في الجامعة المهندس خالد كاظم الصالحي إن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع توجهات الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن نبتة زهرة النيل تمثل تحدياً بيئياً ومائياً لما تسببه من إعاقة لجريان المياه وتأثيرها على الموارد المائية. وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من طلبة الجامعة وسفراء الاستدامة في أعمال إزالة النبات وتنفيذ رسائل توعوية حول أهمية الحفاظ على الأنهار والموارد المائية. كما تواصل جامعة المستقبل تنفيذ مبادراتها البيئية والمجتمعية انطلاقاً من دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي وخدمة المجتمع.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أصدر مجلس الوزراء جملة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فلح الزيدي، شملت تنظيم عمل المجالس الوزارية والإصلاح الإداري وعددا من الملفات الزراعية والخدمية. وقرر المجلس حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ قرارات، كما وافق على الخطط الزراعية الصيفية لموسم 2026، وألغى فقرة تتعلق بالتريث في تسديد أجور السقاية المستحقة لوزارة الموارد المائية. وفي إطار الإصلاح المؤسسي، صوت المجلس أيضاً على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين من بدرجتهم في المؤسسات الحكومية. كما قرر عدم منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني في نينوى، ووافق على عدد من الإجراءات الخاصة بالمشاريع الخدمية وإعمار المزارات الدينية في عدد من المحافظات.
5: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي إلى واشنطن تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها العراق. وأوضح النعمان أن العراق ينطلق في هذه الزيارة من موقع قوة واستقرار، مستندا إلى التقدم المتحقق في الملفين الأمني والتنموي، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوزيع التعاون مع الشركات العالمية بما يخدم المصالح العراقية ويدعم البيئة الاستثمارية. وأضاف أن الرؤية العامة للزيارة تقوم على استثمار المنجز الأمني في دعم مسارات الإعمار والتنمية وتحقيق المزيد من الفرص الاقتصادية بما يسهم في بناء مؤسسات دولة قوية وترسيخ الاستقرار والازدهار.
0: أشاد خبراء ومراقبون للشأن العراقي بإجراءات مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد، ولا سيما الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بقضية صفقة القرن نور زهير بالسجن لمدة 10 سنوات. وأكدوا أن القضاء استكمل الإجراءات القانونية الخاصة بملاحقة المتهم وتنفيذ الحكم الصادر بحقه، مشيرين إلى أنه لم يشمل بقانون العفو العام لعدم استرداد جميع الأموال المرتبطة بالقضية. وأوضح مختصون أن تنفيذ الحكم واسترداد المتهم يتطلبان تعاونا من الجهات التنفيذية المختصة وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكدين أهمية تكامل جهود القضاء والحكومة في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة. وكان مجلس القضاء الأعلى قد اتخذ قرارات وإجراءات قانونية بحق المتهم، شملت مخاطبة الشرطة الدولية الأنتربول لاسترداده وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محذراً من أن أي تدخل أجنبي في تنظيم حركة الملاحة بالمضيق سيواجه بإجراءات حاسمة. وقال الحرس الثوري أن عدداً من السفن حاولت الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها رغم التحذيرات، مشيراً إلى أن أحد السفن تعرضت لإطلاق نار تحذيري بعد تعطيل أنظمتها الملاحية مما أدى إلى إيقافها. وأكد أن قرار إغلاق المضيق جاء على خلفية ما وصفه بالتدخلات الأجنبية في المنطقة، متوعدا بالرد على أي هجوم جديد ضد إيران واستهداف قواعد الخصوم في المنطقة.
0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعهدات أو تحمل تبعات عدم الالتزام بها. وقال قليباف في منشور عبر منصة إكس أن على الأطراف المعنية الالتزام بعهودها وتعهداتها، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الواقع وفق مصالحها الوطنية. وجاءت تصريحات قليباف بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة عقب إعلان إيران تنفيذ ضربات استهدفت مصالح وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها العسكرية ضد أهداف إيرانية.
5: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران بعد استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية إن الضربات جاءت رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن فقد أحد أفراد الطاقم وتعطيل السفينة. وأضافت إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية في المنطقة.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
5: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الاثنين سيكون صيفيا حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق مع أجواء مشمسة ودرجات حرارة مرتفعة نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على أغلب المحافظات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء حارة خلال ساعات النهار، فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي في الليل، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع احتمال إثارة غبار خفيف في المناطق المفتوحة. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في المناطق الوسطى والجنوبية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في أغلب المحافظات ولا سيما في المناطق الجنوبية التي قد تتجاوز فيها العظمى 44 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة نهاراً والمائلة إلى الاعتدال خلال ساعات الليل.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أحرز الرباع العراقي موسى خضير جواد الميدالية الذهبية في منافسات وزن 94 كيلوغرام ضمن بطولة العالم للشباب المقامة في كولومبيا، وجاء التتويج بعد أن سجل رفعة بلغت 150 كيلوغرام في فعالية الخطف. وقدم الرباع مستوى فني متميزا عكس جاهزيته لمنافسة أبرز رباعي العالم، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل رياضة رفع الأثقال العراقية. وتحقق النجاح بإشراف المدرب خضير صبحي الذي تولى إعداد الرباع للبطولة. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فوز رئيس اتحاد الهوكي خليل ياسين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة. وجرت الانتخابات في العاصمة العمانية مسقط على هامش اجتماع الجمعية العمومية، وأجريت العملية الانتخابية بإشراف رئيس الاتحاد الدولي للهوكي الطيب إكرام، كما أسفرت النتائج عن فوز مروان الجمعة من سلطنة عمان برئاسة الاتحاد العربي. وعد ياسين فوزه إنجازا جديدا يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية العربية. أكد المدير التنفيذي لاتحادي ألعاب القوى زيدون جواد أن العداء فلاح حسن هادي حقق إنجازا تاريخيا بنيله فضية سباق 100 متر في بطولة آسيا تحت 23 عام. وأوضح أن اللاعب سجل رقما عراقيا جديدا يؤهله للمنافسة بقوة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، ويعد الإنجاز الأول من نوعه للعراق في منافسات السرعة لفئة تحت 23 عاما. وقرر الجهاز الفني عدم إشراك العداء في سباق آخر بعد تعرضه لشد عضلي. كما أشار جواد إلى أن مشقة السفر وفارق التوقيت الثراء في جاهزية عدد من اللاعبين. وصل وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم إلى محافظة البصرة ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وقال المدرب أحمد صلاح أن الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا يستمر 10 أيام، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين أمام فريق الميناء. وأكد أن الجهاز الفني واصل البحث عن مواهب جديدة بالسن القانونية من مختلف المحافظات، ويأتي ذلك بعد تجديد اتحاد الكرة ثقته بأحمد صلاح لقيادة الفريق. تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة إلى مسقط للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا. وأكد رئيس الوفد علي عمير أن الفريق اختتم تحضيراته في معسكره الداخلي بكربلاء، وركز التدريبات على الجوانب البدنية والخططية لرفع جاهزية اللاعبين. وأشار إلى إلغاء معسكر خارجي في إيران بسبب الضائقة المالية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء المقبل. تنطلق منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل بمواجهتين مرتقبتين. في المباراة الأولى تلتقي فرنسا مع إسبانيا على ملعب AT&T في دالاس. وبلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور بعد تجاوزه المغرب، فيما أقصت إسبانيا منتخب بلجيكا. أما المواجهة الثانية فتجمع إنجلترا والأرجنتين على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية في 19 تموز الجاري. أخيرا دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن خطة توسيع كأس العالم، مؤكدا أن الحلم بالمشاركة يجب أن يكون متاحا لجميع دول العالم. وأشار إلى أن مستوى المنتخبات يشهد تطورا متسارعا على الصعيد العالمي، وشهدت نسخة 2026 زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، كما تطرح أفكار لرفع العدد إلى 64 منتخبا في النسخ المقبلة. ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. قرارات حكومية تشمل صلاحيات المجالس الوزارية والتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، زيارة الزيدي إلى واشنطن خطوة استراتيجية محورية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. وزير التربية يؤكد مواصلة تطوير التعليم ويحدد ركائز النهوض بالمؤسسة التربوية. والحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة ترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح، والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح، ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين

اي لا تخليها شاهد صدره غطيهن لا تاري الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل حسين الزهرة خافت مر بحسين الزهرة لا تخليها تشاء وغطيه غطيه لا اي يا جبرائيل انت تعرف خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي يا جبرائيل انت تعرف قصة مذبح

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، وغطيهن غطيهن لا افرش جنحك. غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة، خاف يتمر

فيها تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذنب ما يهم خلني تشم جروحه جروحه بعطير الجنه تفوح احبس

إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: مرايا عاشوراء.
1: صيحون زينب طلعوا

وصلت للمعركة وحسيت لا جرني من العباية وصحيت

0: من اللحد
1: شقع عنهم
0: يا عون تلقى امك انهك هالشام يا عون يا من ريحة خوالك بيكلي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، وإخراج مصطفى القزويني.

لو أن للسماء لسانا ينطق، فماذا كانت تقول وهي ترى موكب أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام يشق صمت الصحراء؟ أتراها كانت تنظر منه لها وترى وجوها أتعبها السفر وأطفالا أذناهم العطش والمسير ونساء يحملن في قلوبهن من الوجع ما لو وزع على الجبال لتصدعت؟ كأن السماء كانت تحاول بإذن الله أن تلطف وهج الشمس كلما اشتد الحر، فتجتمع السحب هنيئة ثم تتفرق لتترك لنا مساحة أن نتأمل كيف أن رحمة الله تعالى تبلغ من يشاء بالكيفية التي يشاء. وكأن الريح كلما هبت كانت تقول للشمس ارفقي، فهؤلاء ليسوا غرباء عن السماء، هؤلاء هم أهل بيت النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الغيمة كلما مرت أرادت أن تبسط ظلها فوق رؤوس الأطفال وأن تخفف عن وجوه النساء شيئا من حر الطريق، وإن مضت عادت أخرى حتى يبقى المتأمل يقول: ما أرحم الله بعباده وما أقرب رحمته من المنكسرين. ولعل الشمس نفسها وهي تلقي أشعتها على الطريق لم تكن تفعل ذلك إلا بأمر ربها، وكأنها تقول في صمتها: يا رب، أنا خلق من خلقك وهؤلاء أحبة حبيبك، فاجعل في كل نسمة لطفا وفي كل غيمة رحمة وفي كل خطوة معية منك لهم.

أحبتي، ما أجمل أن يؤمن الإنسان أن رحمة الله تعالى لا تقاس بما تراه العيون، وإنما بما يغمر القلوب من سكينة وثقة به حتى في أشد الطرق وحشة وألما. وكأن السماء كلما ابتعد الموكب خطوة ازدادت قربا منه نظرا، لا بأنها تملك أن تغير سنن الله تعالى في الأرض، بل لأن القلوب تتخيل الرحمة وهي تحلق فوق أهل الرحمة. وكأن الغيوم الصغيرة كلما مرت فوق رؤوسهم كانت تقول: يا رب، إن لم أستطع أن أمنع الحر كله فدعني أخفف منه ولو لحظات. وكأن الريح إذا لامست وجوه الأطفال لم تكن مجرد نسيم يمر بهم، كانت رسالة لطف يبعثها الله تعالى إلى قلوب أثقلها الوجع. فإن الله تعالى إذا أحب عبدا أحاطه بلطفه من حيث لا يحتسب. وقد تكون النسمة عند المتعب نعمة تعدل الدنيا بما فيها. وكأن الشمس نفسها وهي ترى أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام يمضون في ذلك الطريق ترسل نورها على استحياء، لا لأنها تملك الإرادة، لأن المحب يتخيل الكون وهو ينحني إجلالا لهؤلاء، هؤلاء الذين ينتسبون إلى بيت النبوة. وإذا مالت الشمس نحو الغروب تلونت السماء بأحمرها كأنها ترتدي ثوبا من الأسى، ليس لأن اللون يتغير من أجل حدث، لأن قلوب المحبين ترى في كل مشهد من مشاهد الطبيعة ذكرى تذكرها بمن أحبوا، فيصبح الغروب عندهم وداعا، ويصبح الليل حدادا، وتصبح النجوم كأنها شموع معلقة في سقف السماء.

0: ثم يأتي الليل فيعم السكون وتهدأ الريح وتطل نجوم من علوها، وكأنها تنظر إلى القافلة في صمت. عن تلك اللحظات يشعر القلب أن الأرض وإن ضاقت بأهلها فإن سماء الله أوسع من كل ضيق، وإن معيته لا تقاس بظل غيمة ولا بنسمة ريح، تقاس بذلك الثبات العجيب الذي وضعه في قلوبهم فساروا به في طريق لو سار فيه غيرهم لانهار من وطأة المصيبة. ولعل هذه هي أعظم صور الحفظ الإلهي، في أن يمنح الله عباده قلبا يحمل البلاء ولا ينكسر، وروحا تواصل السير ولو أثقلها الألم، ويقينا يقول لهم في كل خطوة إن الله تعالى لا يضيع أهل الوفاء ولا يترك أهل بيت نبيه من رحمته ولطفه، وإن خفيت حكمة ذلك على العيون. وكأن السماء وهي تنظر إلى ذلك الركب المتعب لم تكن تريد أن تقول شيئاً، كان صمتها هو الكلام، فبعض المشاهد يعجز اللسان عن وصفها، وتبقى السماء فوقها شاهدة تعلم أن ربها أعلم بما يحمله هؤلاء من ألم، وأعلم بما أعده لهم من منزلة. وكلما مر السحابة في أفق تلك الصحراء تخيل القلب أنها رسالة أنس، تذكر المؤمن أن رحمة الله قريبة وأن لطفه لا ينقطع وإن لم ندرك كيفيته، فالرحمة ليست دائما في تغيير الأحداث، الرحمة أحيانا تكون في تثبيت القلوب حتى لا تنهار. وإذا هبت نسمة باردة بين الحين والآخر تخيل المحب أنها تربت على قلوب الأطفال وتخفف عن وجوه النساء وعثاء السفر، لا لأننا نعلم ذلك على وجه اليقين، لأن ذلك القلب المحب يرى آثر الرحمة في كل لطف يهون المحنة.
1: اللي يحل لي عشان كتف، أنا بنت اللي يحل لي عشان كتف، وأنا أخفي بالكلايف ينعرف، تالي ما تالي ولا ما يعف، تالي ما تالي ولا ما يعف، ولا يرد المستحى عيون الصلف، جرح السبي ينزف عتب بعيوني ينشاف التعب، جرح

العافيه حزتي عظامي ترى احبالي ليسو اثرت بوجوهنا شمس الظهر يا الله حزتي عظامي ترى احبالي ليسو اثرت بوجوهنا شمس الظهر جنك تقل لي الصبر ثم الصبر جنك تقل لي الصبر ثم الصبر اصبري وعينك ونام على الجمر ما تنسى رسومك ابد ذاك الحكي ينقط شهد ما تنسى رسومك ابد ذاك الحكي ينقط شهد عايفني خيمه بلا عمد عايفني خيمه

0: دموعي على النهار مو كافية بالعافية.
1: كانت الليالي تنزل على القافلة فيرتفع البصر إلى النجوم وكأنها مصابيح معلقة في سقف السماء، تذكر كل قلب مؤمن أن فوق هذا الألم ربا لا تغيب عنه دمعة ولا يخفى عليه أنين ولا يضيع عنده صبر. ولعل أجمل ما يمكن أن نتعلمه من هذا المشهد أن العناية الإلهية أحيانا تقاس ببقاء الإيمان مشرقا في أقصى المحن، وهذا ما نراه في مسير أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام. فقد أثقلهم البلاء ولكنه لم يطفئ نور اليقين في قلوبهم، وكان ذلك أعظم من كل ظل وأبقى من كل سحابة تعبر في السماء. وعلى لسان الحال كأن السماء كانت تناجي ربها: أي يا رب، هؤلاء الذين يمشون في وحشة الصحراء ليسوا غرباء عنك ولا بعيدين عن رحمتك، هم أهل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين جعلت مودتهم أجرا للرسالة وجعلت حبهم قربة إليك، فإن كانت الأرض قد ضاقت بهم فإن رحمتك أوسع من كل أرض، وإن كانت الطرق قد أتعبت أقدامهم فإن لطفك لا يترك قلوبهم وحدها. وكأن الريح وهي تمر بين الرمال كانت تحمل دعاء لا يسمع وتحمل سلاما لا تدركه الأذان، وكأنها تريد أن تخبر كل من ينظر إلى تلك القافلة أن الإنسان قد يترك وحده بين الناس، لكنه لا يكون وحده مع الله أبدا. وإذا تأملت السماء في تلك الرحلة

أحبتي، كأن النجوم في آخر الليل كانت تنحني صامتة، لأن المحب يرى الكون كله يتأدب عندما يمر ذكر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. وكأن الفجر كلما أشرق كان يشهد على صبر جديد، وعلى خطوات جديدة، وعلى قلوب لم تفقد ثقتها بربها رغم كل ما أثقلها من فقد وألم. فيا سماء، إن كنت قد شهدت تلك الرحلة فاشهدي أيضا أن الرحمة لم تغب عنهم، وأن الله تعالى لم يترك أهل بيت نبيه. الله كان معهم بعلمه ولطفه وسكينته ووعده الذي لا يتخلف. وإن كانت الأرض قد رأت خطاهم، فإن السماء على لسان هذا التأمل لم تكف عن الدعاء لهم، حتى بقي ذكرهم مرفوعا كما بقيت السماء مرفوعة فوق الخلق. ولعل أعظم ما كانت السماء تراه لا طول الطريق ولا لهيب الشمس ولا حتى غبار الصحراء، كانت ترى قلوبا لم تتغير على الرغم من أن الدنيا كلها ومن حولها قد تغير. فكم من إنسان إذا أخذت منه رحمة أو شيئا تغير قلبه وكثر شكواه وضعف يقينه، أما هؤلاء فقد أخذ منهم الأحبة والأهل.

الأمان والراحة. ولكن بقيت قلوبهم معلقة بالله تعالى، لا تزيدها المحن إلا ثباتا، وكأن السماء كانت تتعجب من هذا الصبر، تعجب من يرى آية من آيات الله تعالى في الأرض. فالصبر الذي لا يولد قسوة، والحزن الذي لا يطفئ الإيمان، والفقد الذي لا يقتل الرضا، كلها معان يعجز اللسان عن وصفها، ولكنها تقرأ في وجوه الصابرين.

0: أحبتي الكرام، في مسير ذلك الموكب كانت إذا مر ساعة لم تظهر فيها غيمة، فكأن الرحمة كانت تظللهم من نوع آخر، رحمة لا تراها العيون، رحمة تشعر بها الأرواح. فليس كل الظل سحابا، وليس كل الحفظ ما تدركه الأبصار، ورب قلب أظله الله بسكينته فكان ذلك أعظم من 1000 غيمة تعبر في السماء. وعلى لسان الحال كأن السماء كانت تردد في صمتها: يا أهل بيت نبي الرحمة، إن الطريق وإن طال فإنه لا يطول أكثر من وعد الله، وإن الألم وإن اشتد فإنه لا يكون أبقى من رحمته، وإن الدنيا وإن ضاقت فإنما عند الله أوسع وأبقى. وكأن الرمال التي كانت تحت أقدامهم والسماء التي كانت فوق رؤوسهم والريح التي كانت تمر بهم كلها أصبح شهودا على رحلة، رحلة الصبر والإيمان والثقة بالله تعالى وحمل لرسالة أهل بيت النبوة، الرسالة التي لم تستطع سيوف الأرض أن تسقطها ولا حر الصحراء أن يطفئ نورها. ولعل السماء وهي ترى آخر خطوة من ذلك الموكب تبتعد عنها، كانت على لسان هذا التأمل تسلم على ذكرى ستبقى ما بقيت السماوات والأرض، ذكرى لقوم أتعبتهم الدنيا ولكنها لم تستطع أبدا أن تنزع من قلوبهم نور الإيمان.
1: الحارة وعليها ننحب أنا ويا زين.
2: الله يساعد قلبك.

أحبتي الكرام، هنا يختم القلب حديثه وتبقى السماء صامتة، فبعض الحزن أعظم من أن تفسره الكلمات، وبعض الوداع أعمق من أن يحتمله الصوت. لقد غاب ذلك الموكب عن أفق الصحراء واختفت خطاه بين الرمال، ولكنه لم يغب عن ذاكرة الزمن، فكل خطوة خطتها السيدة زينب عليها السلام وكل دمعة ذرفها طفل من أطفال أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام، وكل أنين خرج من قلب مثقل بالمصيبة لم يكن يضيع في فضاء الله تعالى، فإن عند الله لا يضيع ألم الصابرين ولا دمع المظلومين ولا حتى خطى السائرين في سبيل الحق. وعلى لسان الحال كأن السماء كانت تردد في صمتها: يا أهل بيت نبي الرحمة، إن كانت الأرض قد أتعبت خطاكم فإن السماء لم تكف يوما عن حمل ذكركم، وإن كان الناس قد رأوكم أسرى فإن الله تعالى يراكم أهلا لكرامة خلدها في قلوب المؤمنين، وإن كانت الطرق قد أخفت آثار أقدامكم فإنها لم تستطع أن تخفي أثر رسالتكم. وما أجمل أن نرفع رؤوسنا إلى السماء كلما ذكرت تلك الرحلة، لنتذكر أن فوق هذه السماء ربا رحيما يعلم كيف يحفظ أولياءه ويرفع ذكرهم ويجعل من آلامهم نورا يهتدي به البشر على مر الزمان.

on. مكتوب وين طبينا شلون احنا بحزن وبناحة وتتشمت عادينا

شوالف بالخرابة شلون عال النبي مقعديها او ماكو بالخرابة باب وحتى سقف ما بيها. سالف عن رقي شلون الله يا رقي. سالف عن رقي شلون ماتت من بواجه.

0: أحبتي الكرام، كما أبقى الله تعالى السماء مرفوعة فوق الأرض منذ خلقها، فإنه أبقى ذكر أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام هو الآخر مرفوعا في قلوب المحبين، لا تنزله السنون ولا تطفئه المحن ولا يزيده الزمان إلا حضورا. فاللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا قلوبا إذا ذكروا خشعت، وإذا ذكر صبرهم صبرت، وإذا ذكرت رسالتهم عرفت أن الحق قد يبتلى ولكنه لا يموت أبدا. فالسلام على السيدة زينب، والسلام على الإمام علي بن الحسين السجاد، والسلام على أطفال أهل بيت الإمام الحسين، والسلام على كل خطوة خطوها وهي تحمل الوجع ولكنها لم تتخلى عن اليقين. أحبتي، تحت أنظار السماء سار سبي آل الحسين عليه السلام، فكانت مظلوميتهم رسالة خالدة تنتظر يوم الانتصار الإلهي، ويبقى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الوارث لهذه المسيرة، رافعا شعار يا لثارات الحسين، طلبا لإظهار الحق وإقامة للعدل. فمن دموع السبي وآهات كربلاء ينطلق وعد الظهور ليثمر ثأر الحسين نصرا وقسطا، يملأ الأرض بعد أن ملئ ظلما وجورا.
1: تخلص الفجر برواحنا يطر، ترى صوات الثواني تمشي تنضاق، قمنا نحس طعمهم بالسمع مر، يسألون ونقلهم بالدرب جاي، وقفنا لك على البيبان ننطر. ما آن الأوان لغيبتك هاي، تخلص والفجر برواحنا يطر، ترى صوات الثواني تمشي تنضاق، وقمنا نحس طعمهم بالسمع مر، يسألون ونقلهم بالدرب جاي، ووقفنا لك على البيبان ننطر. إذا مختاض بس اطينا عنوان، نجيب مشية ومواكب تطلع الجر، حلمنا بشوفتك حد ما وصل حال، نتراكض عليك من الضويمر. إذا مختاض بس اطينا عنوان، نجيب مشية ومواكب تطلع الجر، تطلع الجر، حلمنا بشوفتك حد ما وصل حال، نتراكض عليك من الضويمر. وبعد ما ظل مكان نضم الأحلام، ترسناها الجفون نجيب ونصر، ليلية اللقاءك نطلق عنان، ليلية اللقاءك نطلق عنان، مخيلة المحنة البيها نشعر، ونشوفك فارس على اجتافك جماغ، ما لابس حرير مرصع بدر سمح، بس عمك العباس مطيك شجاعة ما تجو على البال تخطر، عليك بدعة الزهراء زعلان، عليك بدعة الزهراء زعلان، إذا عدك زعل قد مسن الضر، إذا كم واحد مفشلنا وياك، ترى أصحابك عددهم منظر يسر، عليك بدعة الزهراء زعلان، إذا عدك زعل قد مسن الضر، لا كم واحد مفشلنا وياك، ترى أصحابك عددهم منظر يسر، الله اللي يعلم أنت تشوفنا شلون، وعلينا بصمتك بيا عين تنظر،
2: نحلفك لا تواخذنا بفعل ناس علنهم ما مخلي ذنوب بالسر. الأكواد ترى يبيضون الوجوه، زلم وقت العرك عدوانها كفر، مجانين وعقلهم ماخذ الشوق، إلك عندهم عقيدة جون والحر، إذا تسمعها منهم عجل الله، ترى متانين منك عادة.

أحبتي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. كان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر مصطفى القزويني. في الختام نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

اسمع اسمع. وعينتي سالف يا علي وياي، شي قل لها؟

حزان قلبك على انبياء قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون قمتوني صوت الأحزان قلبك عيلا بيه

سيد الشهداء. وجه لي حسين من الشامس يتشوى وبنت رقية الصاط بيها شوى.

بالحبل كتفاها حافية مشاها بالحبل كتفاها

0: يا علي والكربلة تعناني خيمة من عندك
1: تيري. إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

من المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الى شندس بعد شاماجيه

أول سهم لاحك خفت قدام عينة بدي قدام عينة بدي عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينه عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وتطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا.

اصرخ اصرخ اصرخ زين الى ان ينقطع النفس زين.

هذا كل صوتك، كل صوتك هذا زينب، هذا الرقية، الرقية كل صوتك. من راح أبوي؟

اعترف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح.

السهم أنا بمكانك رايح ما قلت لو آخر يا سهل أنا بمكانك إيه.

حصل لي تمنياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكي الريج ناشف لو بكي الريج ناشف الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش استعوف العطش عوف العطش بس على أقل كونك بهاي ويانا ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا عاد باي تقول لي عاد باي وقفتك حسين ما سكتت نار الخيام وحكي الجمر جوانا اخر شيء اخر قال شو قالت له

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع.

علي أذيك وأدريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي نوح أحلفك بالظليل المنخيتي.

ضربت نفس وياه عباس، لكن من وصلتي إش لقيتي؟ غمض هالسهم وحدة من العيون، بس الثانية

كلها تميل عنك لو مشيتي. اعذريني يا زينب لا تزعلين، اعذريني يا زينب لا تزعلين، وانا بدمعتي

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

حجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك حجرتك تذكر منها يرجف منو مالك الأشتر الله الأشتر قال بخوفه عشر

عمختو شافوك عالماي بس بسمه مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

0: تسير دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شوية تشوف القطعات

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

سلبين ما حسبان في دوره ابكي وشوبك تسكي انا قلت له بعيد مسلبينك

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

0: أنا العقيلة
1: يا يزيد
0: أو لا تحاكيني
1: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع
0: عيني. أنا العقيلة يا يزيد ولا
1: تحاكيني أفني الأرض لو

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري.

زينب خادم الزهراء الموفق من زعاد الاشكناني. اسمع شو يقول.

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت وبمجلسك شني

يزيد وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعونة ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه لأن

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

0: ألم سبي حرم ومكاني خالي بالخيم،
1: ألم سبي حرام
0: القدر عنك حجبني سنين بعدك مولاي لسان حال الحجة،
1: القدر عنك حجبني سنين بعدك
0: رحت إلك ترت زيارة الناحية وشفت بكثر ناس تحبني جروح عندك.

بعدك القدر عي. رحت إليك زرت زيارة ناحية كثر ناس تحبني تروح عندك بكثر ناس تحب لخادم الحسين الشاعر الشاب المخلص حمزة السماوي.

الحجة يا جد اجيت على الوعد كلامي على ذاك الضعن نزوح من الوطن سلامي بني عمرو العلا خذتهم كربلا عماني انسلب كل شي لك قرأت بمقتلك أسامي وهب إليك وهب

يساعدك ساعت الوحدك تحاور لجت ضاع البخت عليك تجمعت

مش عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي مش عجب سكت علي تنادي بو يحضر إلي نجف بدت عليها جروح عندك

على كبدي الشمير حس النحار ويوجهك عن نهار تحدي يا الله يا الله شمير حس النحار ويوجهك عن نهار.

ما جاينا ويا الغروب قاية ظروف جريمة صعب ترى مرة تطيح وتبقى حاير صعب

النبي عشت عمر السبي وحضارته لخادم الحسين حمزة السماوي بعمر نوح النبي عشت عمر السبي وحضارته منو سامع خبر سوالف من نحار سمعته الرموح عنده قلوب بجد بالي الغرب يا الله رموح عنده قلوب بجد بالي الغرب منو انت

علينا. هاجع هاجع هلا هلا بيك. عزل صلى قصر وسط ذاك القصور صايب للزلم الصعب من ينشتم منه علينا.

الجنة أحب أدور. ومحمد ينكسر بحسين صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن صحيت تشل عسل يزيد ايدك بكل زمن تذنب هالقساوة تريد قصد.

وجروح عندك كلام الحر داوى جروح ألم ألم سبي حر.

كل هالأمور العليلة تنتظر.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

حبك لأهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

بني قاسم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

وين وين صوتك انت اللي مخلي الفرعون العطش بشفاف الأوبات.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا، من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: فاقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم أعلام مدينة الحلة من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ يحيى بن سعيد الهذلي.

وهو الشيخ الفاضل أبو زكريا نجيب الدين يحيى بن أحمد بن يحيى ابن الحسن بن سعيد الهذلي الحلي. وعن ولادته ونشأته ذكره السيوطي بالقول يحيى بن أحمد بن سعيد الفاضل نجيب الدين الحلي الشيعي. قال الذهبي هو لغوي أديب حافظ للآثار بصير باللغة والأدب من كبار الرافضة. روى عن ابن الأخضر ولد بالكوفة سنة 1600، ولم تشر المصادر الأخرى إلى مكان ولادته بغير ما تقدم، إلا أن الهذلي نشأ نشأة علمية في عائلة علمية متدينة، فأبوه عالم فاضل وجده لأمه الشيخ محمد بن إدريس الحلي صاحب كتاب السرائر عالم فاضل، وابن عمه الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام زعيم الطائفة المتوفي سنة 676 للهجرة. وشب في مدينة أهله الحلة الفيحاء، إذ كانت يومها مركز إشعاع حضاري وفكري وحوزة دينية كبرى. بذل الفقيه النبيه والعالم الجليل جهدا واسعا في تحصيل درجات العلم والمعرفة بشتى صنوفها ومختلف فنونها، حتى بلغ القمة منها وأصبح فارس حلباتها المقدم. لذا نعته مترجموه بأوصاف تدل على عظيم منزلته وسمو مقامه ورفيع مكانته والصدارة التي احتلها في حلبة الفقه والفقاهة رغم تزاحم العلماء وتعددهم في عصره وفي مدينة الحلة بالذات، حتى قيل في حقه يا سعيد الجدود يا ابن سعيد أنت يحيى والعلم باسمك يحيى، ما رأينا كمثل بحثك بحثا ظنه العالم المحقق

وقال ابن داود في رجاله: يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم، له تصانيف جامعة للفوائد. وقال التستري: الشيخ الفاضل يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي الحلي مجيب نداء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والمقتبس من مشكات الولاية والنبوة، ومن أعاظم مجتهدي الشيعة. ووصفه صاحب الرياض فقال: كان قدس سره الشريف مجمعا على فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السنة. أما الشيخ البحراني في لؤلؤته فقال: واشتهر نسبته إلى جده، فيقال في عبارات الأصحاب يحيى بن سعيد، وقد أخذ الاسم واللقب من جده نجيب الدين يحيى بن الحسن بن سعيد. وذكره العلامة الحلي قدس سره الشريف في إجازته الكبيرة لبني زهرة الحلبيين قائلا: ومن ذلك جميع ما صنفه الشيخ السعيد نجيب الدين يحيى ابن سعيد ورواه وأجيز له روايته، وهذا الشيخ كان زاهدا ورعا. وكذلك وصفه السيد الصدر قائلا: إنه إمام في كل العلوم، بل قاموس الدهر وفاضل العصر رضي الله عنه. ومن أساتذته وشيوخه أخذ الشيخ ابن سعيد الحلي العلم عن جماعة منهم والده الشيخ أحمد بن يحيى والسيد الفقيه محي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني، وكذلك عن السيد فخار بن معد الموسوي الحلي والشيخ محمد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني، وأيضا عن الشيخ نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نمى الحلي. ومن تلامذته والراؤون عنه فأبرزهم هو العلامة الحلي الشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، والسيد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحلي، والشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الربعي الحلي، والسيد جلال الدين محمد بن علي بن طاووس الحلي، ولده الشيخ صفي الدين محمد بن يحيى بن أحمد الهذلي الحلي، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي، وغيرهم الكثير من الفضلاء. ومن آثاره ألف الشيخ السعيد ابن سعيد الحلي وصنف كتبا مهمة في الفقه وأصوله، وهو أول من صنف العلماء في الجمع بين الأشباه والنظائر في المسائل الفقهية. ومن آثاره الجامع للشرائع، وهو دورة فقهية تامة من بداية الطهارة إلى نهاية الديات، وكذلك نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر في الفقه والمدخل في أصول الفقه، وكذلك رسالة في قضاء الفوائد في الصلاة والفحص والبيان عن إصرار القرآن وكشف الالتباس عن نجاسة الإرجاس، وكتاب السفر. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاته كانت في الحلة ليلة عرفة في الثلث الأول من الليل من شهر ذي الحجة من السنة 89 بعد 600 للهجرة المباركة، ويؤرخ وفاته صاحب أمل الأمل بسنة 690 للهجرة. أما مرقده فمعروف بالحلة مشهور، حيث يقول صاحب مراقد المعارف: مرقده بالحلة المزيدية، رأينا عليه قبة مجللة، والمعروف أنه أقبر في داره إلى جنب مدرسته الدينية، ويؤيد ما يشاهد حول الساحة الكبيرة آثار الغرف المستديرة إلى جنب مرقده. ويعلق محقق المراقد بالقول: في محلة الطاق اليوم وإلى جانبه الغربي مسجد جديد العمارة يعرف بمسجد الشيخ محمد شهيب، وقد فتح لنا باب مرقده جماعة من الحليين ودخلنا إليه، وإذا بصحن دار واسع جدا، قالوا إنها كانت مدرسته الدينية وقد خربت لتوالي السنين وأصبحت عرصة تدفن أهل المحلة صبيانهم الموتى فيها، وكان قبره الشريف على الشارع النافذ ومدخله من بهو، سقفها من جذع النخل. ثم دخلنا حجرة واسعة مربعة فوقها قبة عالية البناء، وكانت سميكة الدعائم قديمة الإنشاء، وفي ساحة تلك الحجرة دكتان لقبرين
على كل منهما ستار أخضر، بينهما 3 أمتار. يزعمون أن إحدى الدكتين هو قبر نجيب الدين يحيى بن سعيد الهدلي هذا، والآخر قبر السيد محمد بن السيد جلال الدين بن جعفر من آل السيد سليمان، وهو جد السيد حيدر الحلي الشاعر الشهير. وقد أهملت هذه القبور لعدة عقود وتهدمت بفعل تقادم السنين، وكان لبعض الخيرين من الحليين محاولات في إعادة بنائها، إلا أن سلطات النظام المباد لم تسمح بذلك من منتصف 70ات القرن الماضي. وقد نشرت يومها الصحف والمجلات، ومنها مجلة ألف باء، دعوة لبناء وتجديد مرقد مؤسس الحلة، غير أنها لم تلقى آذانا صاغية. وبعد سقوط النظام قيض الله لهذه القبور أن تجدد وتعمر بعمارة بديعة، حيث قام المحسن المرحوم هادي عبد الصاحب المتوفي سنة 2006 بجهود خاصة، باذلا أموالا طائلة لبناء مسجد

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

به فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. القرآن الكريم يستعمل الحوار أو يعكس الحوار اللي كانوا يستعملوه مع النبي صلى الله عليه وآله في بدء الرسالة. هذول كانوا يلحون على النبي صلى الله عليه وآله أن ينزل عليهم آية من السماء. طبعا ما يقصدون بالآية الآية التدوينية، يعني مو آية من آيات القرآن، لأن هم ما كانوا يتصورون أن القرآن شيء صعب. لا، يعني كانوا أحيانا يقولون شنو هذا كلام، إحنا نقدر نجيب مثله. كانوا يجيبون واحد يقعدوه يقرأ عليهم قصص إسفنديار وقصص الفرس وقصص فلان وقصص فلان، ويقولهم أن القرآن اللي إجى به هذا الرجل من النوع، مو فرد شيء مهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو شئنا، هم عندما يقول نقرأ عليهم القرآن قالوا لو شئنا لأتين لقلنا مثل هذا، وإحنا لو نقدر هذا مو شيء. قالوا قد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا. يقول من نقرأ عليهم القرآن الكريم يقول أسمعنا هذا، إحنا لو نريد نجيب مثله نقدر نجيب مثله. زين، وهي هاي الكارثة هنا. نبه، كارثة منين جاية؟ كارثة جاية من أن هناك نمط من الناس لا يعرف حجمه. حجمه ما يعرفه، يقول لك هو شنو القرآن، يعني غير هالمجموعة من الكلام من الآيات، مثل ما أكو آيات بالقرآن إحنا نقدر نجيب مثلها نفس الشيء على مستواها من الفصاحة والبلاغة. وجربوا، لكن حيلتهم انطلت، يعني مشت على بعض الناس البسطاء الشذج، أن مثلا فلان ابن فلان جاء بقرآن، مسيلمة الكذاب مثلا جاب لك كم آية، عندما تقرأها تهزأ وتسخر. لكن دول السذج تمشي عليهم لأنه إدراك منحدر، إدراك منحط، والإدراك لما يكون إدراك واطئ ما يفرق بين الجيد من الرديء أبدا. وهذا اللي صاير أنت الآن، لا تقول لي هذول إدراكهم منحط. اللي صاير عندنا الآن، تفضل، إحنا كأمة إسلامية متطورة وصاعدة وأفكارها عالية، لكن ما عندنا مانع أن نقول مثلا عن فلان بأن إمام، ها، وعن محمد الباقر بأن إمام، نفس هذا إمام، ها، وهذا إمام. تقول لي إيه، وهذا حصيلته شنو؟ هذا حصيلته مثلا أربع أحكام أو أربع أحاديث حافظها، وهذا حصيلته هالدنيا الهائلة من المعلومات. انت شلون تساوي بين هذا وهذا؟ يقبلها، هو هذا إمام وهذا إمام، هذا هو، هذا هو اللي صاير. هذا هكذا الآن اللي صاير هكذا. ولا تروح بعيد حتى على المستوى الأعلى، عندما تصعد للمستوى الأعلى تجد نفس المقارنة. يعني لا تتصور انت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان متألم ان ينزلون بأفرض عن مستوى، لا، كان متألم لضيعة المقاييس. يتنبأ لما يقول فيا لله وللشورى متى اعترض فيه الريب مع الاول منهم حتى صرت اقرا الى هذه النظائر. هذا مو معناه متأثر او متألم لانه نزلوا به عن مكانته، لا، هو يعرف أن مكانته ستبقى محفوظة عند اللودعي عند العارف. لكن متألم من فقدان المقاييس عند الناس، الناس ما يعني ما عندها مقاييس. هذا مثلا عنده شعر
والمتنبي عند شاعر مثلا، هذا يسموه شاعر وهذا يسموه شاعر، وهذا يسموه يقرأ قرآن وهذا يسموه يقرأ قرآن. واحد يلزم القرآن يمزق أمعاءك من يقرأ، واحد لا يلزم القرآن عندما يقرأ القرآن يجلي لك إيش أكو بالقرآن من عطاء وإبداع، هذا يسموه يقرأ قرآن وهذا يسموه يقرأ. على العموم مقاييس الناس هذه هي، ولا تتصور يوم من الأيام الدنيا كلها ترتفع إلى مستوى موحد من الفهم أو العلم، لا أبدا، هي تبقى الدنيا فيها من يفهم وفيها من لا يفهم وفيها المتوسط في هذول. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا. فإذا ما كانوا يطلبون آية تدوينية، الآيات تدوينية القرآن. بعدين تنبهوا النقاد والعباقرة منهم وأهل الفهم العالي، لكن دفعهم التعصب لأن يخفوه، دول اللي تنبهوا لأهمية القرآن وصاروا إذا راد النبي يقرأ القرآن يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لحد من عندكم يسمع، يعني أحسوا بتأثيره على النفوس. وإلا مبدئيا شنو الآية اللي كانوا يطلبوها من النبي؟ يطلبون من عند آية تعود بالربح عليهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، تعال سوينا الصفا والمروة ذهب حتى نأخذ منها ما نشاء، مر ربك فليجعل أرضنا خصبة، مره أو أطلب من ربك أن يعطينا المطر، أن يعلمنا أين أماكن الربح من أماكن الخسارة، خلينا نشتغل بالتجارة ونعرف المكان اللي نربح منه حتى نروح ليه والمكان اللي نخسر به حتى ما نروح ليه. نبه لي مطالب كلها تدور حول فلوس حول ربح، كلها تدور حول عقلية البداوة، كلها تدور حول هذا. أما أنه شيء يمكن أن يعود على أمة مثلا بنفع، لا لا، قضية فردية. أنت ربك خلي يطينا فرد آية من الآيات التكوينية هذه نزلها إن حتى ننتفع بها، أما باقي الآيات هاي اللي تجاي بيها ما مش مهم، إحنا نقدر نجيب مثلها. القرآن الكريم طبعا يهزأ بهم، يسخر بهذا المعنى، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. أنت قاعد وتريد خصب من السماء وأنت قاعد في بيتك، خلي الله ينزل لنا المطر ويخصب لنا الأرض تنبت زروعنا وتدور ضروعنا وأنت قاعد. العقلية الاتكالية طبعا من أخطر العقليات، لأن الله عز وجل خلقنا بالأرض واستعمرنا فيها، يريد من عندنا أن نعمر الأرض، نعمل نكتشف. ولهذا ورد أن خمسة دول الذين لا يستجاب لهم دعاء، واحد من هذول اللي ما يستجاب إلى دعاء هذا اللي يقعد ببيته يضع يد على يد ولا يخرج إلى الشعي والطلب ويصيح يا ربي ارزقني، ويقول مثل ما يجيني الموت يندني يندني الرزق. طيب انت اذا كان في البناء انت تقعد والله عز وجل يوفر لك كل شيء، بس انت من اجل ماذا مخلوق؟ يعني هاي اكو هالعقلية الاتكالية اللي موجودة، ولعله يعبر عنها بعض الادباء، جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. ماكو داعي، مثل ما الجنين بغشاوته يروح لي الطعام يجيك الطعام وانت بمكانك، طبعا هذا خطأ، هذا غلط، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، أراد من عندنا أن نستثمر هالطاقات اللي في أنفسنا واللي في الآفاق، أراد من عندنا السعي وعدم الكسل. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله قد التافت علي أموري وأنا قاعد بالبيت، ادعو الله يرزقني. قال للإمام لا، اخرج واسعى واطلب الرزق، اطلع روح اسعى روح اطلب الرزق، لأن الله عز وجل هذه أمور ربطها، هالمسببات ربطها بأسبابها.
جعل لنا الأرض ذلول وأعطانا الطاقة على الشعي والقدرة على الحركة، ويريد من عندنا أن نعمل أن نشعى. فهذا خلاف قوانين الله عز وجل بالأرض. يعني هنا أكو مفهوم غلط لازم يصحح. صحيح الله عز وجل يرزق، لكن مو معنى ذلك يلغي الأسباب الطبيعية. إذا قلنا يلغي الأسباب الطبيعية معناه تحولت الأرض كلها إلى مستهلك غير منتج. وهذا ترى هالمعنى أكو بيه إجابة على بعض الأسئلة. شلون يعني؟ كثير من الناس يقول أخر إحنا أمة آمنا بالله، استجبنا إلى رسوله، جاهدنا في سبيل الله، ليش يكون غيرنا جاي يأكل هالثمرات الهائلة العطاء الضخم وإحنا قاعدين متأخرين؟ ليش متأخرين؟ لأنه إحنا فهمنا القرآن بالغلط، افهمنا بها النزعة الاتكالية، افهمنا بها النزعة المملوءة كسل، اقعد والله يسر لك. ودولاك لا، صارعوا الحياة، صارعوها للحياة، واللي صارع الحياة يأخذ من عندها ثمرة. ما في شك الإنسان إذا صارع الحياة يعني استثمر مخه واستثمر الأرض واستثمر النبات واستثمر العمل، قطعا راح ينتج، ما في شك أن راح ينتج ويبدع بالإنتاج. فالمسألة إذن تحتاج إلى شعي. يعني أنت مو إذا ترجع إلى رؤوسنا، ما تقل رؤوسنا عن رؤوس غيرنا، الخلايا اللي بمخوخنا ما تفرق عن خلايا الآخرين اللي بمخوخهم. والله عز وجل مع ذلك أنزل لنا آيات تكوينية للإيمان به. هم ما اعتبروها هاي الآيات تكوينية، ما اعتبروها، اعتبروا كل آية تدر عليهم بالربح، إذا آية بها ربح إن أما آية حتى لو دلت على وجود الله وما إلي بها ربح ما مشتمني أنا. يعني مثلا أضرب لك واحد من علماء الغار يجي إلى النحلة، هالزنابير على النحل، يقول إذا احترت الخلية، إذا صار بها ارتفعت بها درجة الحرارة، قسم من النحل يروح للماء، يجيب الماء بخراطيمة يدب في موضع بالخلية، يقوم قسم آخر من النحل يأخذ هذا الماء ينضحه، إذا نضح يجي القسم الثالث يخفق بأجنحته، إذا خفق بأجنحته حتى يتبخر هذا تترطب الجو، تترطب الخلية، يتشاعل. يقول لو أردنا أن نأخذ هالنحلة نشوف أكو عندها شبكة عصبية يمكن تقوم بهالفعاليات المنظمة، لولا أكو من ورائها مدبر، أكو من ورائها مدبر، أكو من ورائها خالق. أنت أينما تتجه تعرف الله عن طريق خلقه. هذول مو كانوا أناس مثلا إذا مرت بهم الآية ما يعرفون ربهم عن طريقها، لا يعرفوه، لكن ما يعود علينا بربح، هاي مو آية، الآية ياهو اللي تعود علينا بالربح، خلي تصير الأرض خصبة نأكل منها ناتج. يعني هالنزعة الفردية، النزعة الفردية الضيقة، هاتي اللي حاربها الإسلام أشد الحراك، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. القرآن الكريم في مثل هذا المعنى نقل أذهانهم نقلة نوعية رائعة. يعني قلهم انتوا جاي تكلفون النبي أن يجيب لكم أشياء مو من اختصاصه. نبه لي شوي زين، شوف الإجابة، الإجابة الآية تقول له إنما أنت منذر. والحقيقة هذا المقطع هو عظيم. شلون؟ كأنه دول لما يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله يكلفون النبي بقضايا خارج اختصاص النبوة، ما لها علاقة بالنبي، النبي جاي يصلح مجتمع. يعني بتعبير آخر وظيفة النبي نفس وظيفة القرآن. القرآن الكريم أكو بعض الناس يريد من عنده أن يجيب على الفيزياء، تعال طلع لي قاعدة فيزيائية من القرآن، طلع لي قاعدة كيميائية من القرآن، طلع لي قاعدة ميكانيكية. ولذلك تلقى بعض المفسرين عنده هوش، أكو قسم من المفسرين عنده هوش، هذا يجي للآية، لما يجي للآية
يقول لك أن هذه الآية عالجت القضية العلمية الفلانية وبينت أبعاد الكواكب وصنعت ما أدري شوت وإجت إلى الأحماض وإلى الأملاح وحللتها. تحكي مع الواحد ما تشير بيه ها؟ يعني فرد كلام عجيب غريب. تقول للقرآن أنا أتخطرك واحد هذا عنده كان عنده دور يحط بشيشة ويصيح يداوي الظهر ويداوي العين ويداوي الخشم ويداوي شيء عجيب. هذا حكي من النوع كلام فارغ ما إلى طعم القرآن الكريم إلى رسالة. رسالة القرآن ما هي؟ رسالة القرآن أن يوثر التشريعات اللي تغطي أبعاد الموضوعات بالأرض. أكو عندنا موضوعات بالأرض يتجي الأحكام تغطي أبعادها. يعني علاقة الإنسان بزوجته شنو، علاقته بابنه شنو، علاقته بجاره، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة المحكوم بالحاكم. مجموعة من القوانين التي تنظم الحياة ما لها علاقة بالاختراعات. الاختراعات الله خلق الإنسان والإنسان هو يخترع. أعطى قدرة، أعطى هالخلايا اللي عنده بمخه. وشلون خلايا؟ يعني المختصين يقولون تتحدر من عندها 14 مليون من الأسلاك بحيث إذا اصطدم سلك بسلك تختل التوازن كله. أه؟ طيب أرجوك، يعني هذا اللون من التنظيم من العطاء، هذا من عطاء الله. هذا هو توكل إلى مهمة الأشياء اللي يراد من النبي أن يقوم بها. ما يطلب من القرآن أو من النبي تعال أنت حلل لنا التربة، شوف هاي التربة شنو نمط الزراعة اللي تنجح بيها او نمط الزراعة اللي ما ينجح بيها. هذا مو شغل القرآن ولا شغل النبي. تتنبه القرآن الكريم يقول له انما انت منذر، انت وظيفتك الانذار. هذول جاي يلخبطون، ما جاي يعرفون، يعني يكلفون الانسان باشياء مو من اختصاصه ابدا. انا انما اريد ابني لي دار اروح الى مهندس، ولما اريد اتطبب اروح الى طبيب، ولما اريد مثلا افهم مسألة قانونية اروح الى فقيه قانوني، وهكذا. يعني اكو تخصصات، الحياة بها تخصصات. شايف اللفتة الرائعة بالقرآن الكريم؟ خلي اقرب لك شوي المعنى بعد اكثر. طب يوم من الايام على المأمون رجل يدعي النبوة، جابوه للمؤمن قالوا له هذا الجمناء هذا يدعي بأن نبي. قالوا المؤمن جيبونا يا، ويبدو كان قاعد ويما يحيى ابن أكتم وضايجين ويردون يأنسون شوية. قال له تعال أنت نبي؟ قال له بلى. قال له طيب انتظر، طلع له قفل. قال له هذا القفل عاصي علينا إلى مدة، نريد نفتحه مو قادرين. قال له يا أبي وأمي أنا قلت لك نبي، ما قلت لك أنا حدا، هذا الحج شغل احدى احدى. انا نبي، انت ما تكلفني انا افتح لك القفل المغلق. القضية من هالنوع في واقع الامر. يعني احنا ما جاي نفرق بوظيفة الانبياء وبوظيفة الاولياء. فقد نكلف النبي او نكلف الولي ما هو خارج اختصاصه. نعم نطلب من النبي أن يدعو الله عز وجل بأن ييسر لنا السبيل، هذا معقول. نطلب من الإمام كذلك، هذا معقول. أما أن نجي نكلف تعال التسوين مثلا موضوع الزرع أو موضوع الصناعة أو موضوع العمل الفلاني، لا. الآية الكريمة تقول صححوا أفكاركم بهذا المعنى، لأن هذا المعنى غلط. ها؟ رد هذه الحقول والزرع للفلاح كي تمرع الربا والهضاب، واعد كل معمل ليد العمال حتى يصحح الانتشاب، ولغير الملاح لا تدفع الزورة فالبحر ظلمة وعباب، واعطي هذا اللواء لكف تلظى بالوغى واشتوت عليه الحراب، فدروب الكفاح اوعر من ان يمتطيها مرفه من العاب. اكو تخصصات الزراعة للفلاح
وبنفس الوقت أعطي العمل للعامل وأعطي البحر للملاح وهكذا حتى يستحق أن تعطي لقب. اللي عندنا لا موش، اللي عندنا واحد أصلا مو شايف الحرب ولا نازل للحرب ولا قاتل ذبابة.

الحقيقة أن بس أكو نمط من الناس تكال إلى الألقاب. هذا أنت لما تطلق عليه لفظ شجاع غير نازل إلى حار آخر نازل إلى قد. معنى شجاع شنو؟ شجاع اللي قارع الأبطال، اللي قاتل الشجعان، اللي يرجع وهو مكلل. رجعوا الإمام أمير المؤمنين بواقعة أحد ب 64 ضربة وطعنة، 64 طرحه والدماء تنضح من كل أبعاد جسمه. التجأت الزهراء أحرقت خصير وجابت رمادة قامت تباري جراحة تطبق جراحة. تنبه لي في هذا مثلا. إذا ردت أعطيه لقب شجاع هذا خطة، هذا اتجاهه، هذا هو مارش. أما أني أشيل اللقب وأعطيه لغير من يستحق فأقول له أنت شجاع، لا، هذا افتئات على الحقيقة، وهذا خروج بالإنسان عن حدود اختصاصه. الإنسان إلى اختصاصه، إلى صفات متصف بها. شو تتأمل الآية؟ الآية تقول إنما أنت منذر، أنت وظيفتك الإنذار. هذول يطلبون من عندك شيء خارج حدود وظيفتك، هذا ما مقبول كلامهم أبدا، لا تعنى به، لا تلتفت إليه. كلام النبي صلى الله عليه وآله مهمته إيصال رسالة السماء. أنت منذر، اللي يطيع تبشر بالخير، واللي يعصي تنذره بالعقاب. هذه وظيفتك، أنت وظيفتك إلى هنا، أكثر من هذا ما تتعدى. وفعلا فعلا بتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله بالرغم من كل المنازل التي أعطاه الله عز وجل إياها، هو يقف حيث حدود رسالته. يعني ولذلك عندنا الآن نقاش نزاع أكو عند فقهائنا، فقهاء المسلمين بصورة عامة يقولون النبي يشوغ له أن يجتهد أو ما يشوغ له أن يجتهد. يعني واقع من الوقائع، افرض استلزم ما بها نص، افرض وإن كان ماكو واقع ما بها نص، هاي نقطة شوية تنبه لها. واكو بعض الناس يقولون أن الدنيا يومية متطورة وبها قضايا جديدة والأحكام الشرعية الآيات قليلة ما تغطي أبعاد هالدنيا. لا، هذا غلط. ماشي. ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. يعني إما الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول الله عز وجل ما جعل شيئا إلا ووضع له حكمة، حكمة بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة كافيات. لكنه يكون واحد يعرف يطلع الحكم من الكتاب والسنة، يكون واحد يعرف يستنتجه، مو أنا رأسا لما ما أعرف أطارد مثلا للقياس، لا، ما مقبول. هنا أنا أجي أقيس الحكم على هذا الحكم، لا، وغالبا قياس مستنبط العلة، ما مقبول هذا قياس مستنبط العلة. نتنبه في الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله إنما أنت منذر، دول علمهم، خلي يتعلمون أن كل واحد إلى تخصص. في النبي ما إلى أن يجتهد، إلى أن ينقل الحكم، لأنه اجتهاد هنا في هذا المورد خارج حدود النبي، لهذه أحكام نازلة من السماء والأحكام توقيفية، والله عز وجل وضع يد النبي على المنبع الأساسي، ماكو اجتهاد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مو واحد هذا يقول أنا كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وآله، نهتني قريش قالوا لي أنت ليش تكتب عن رسول الله هاي الأحاديث، لأن النبي بشر والبشر يغضب ويرضى وتمر عليه ساعة كسلان وتمر عليه ساعة كذا، فلا تكتب عنه. يقول إجيت إلى النبي صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله أنا أكتب عنك وقريش نهوني قالوا لي لا تكتب لأن النبي بشر. يقول رفع إصبعه أشار إلى فمه قال أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق. قال لي هذا شيء، لأن ما أقول شيء إلا أن بعد أن تلهمن السماء إياه المضمون. النبي يلهم المضمون لكن يعبر عنه بلغته بتعبيره الخاص، يعني الإطار اللفظي من النبي، أما المضمون من السماء.

النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة القرآن الكريم يقول لدول علمهم لا يردون يطلعوك عن حدود اختصاصك، وعلمهم أن حدود الاختصاص يجب أن يكون مراعى، خلي يتعلمون النظام. لكن هل تعلموا النظام؟ لا، مع الأسف يعني مؤسف. أكو ثغرات في تاريخنا كبيرة من هذا النوع، ما أدري لعله يجي وقت إن شاء الله أبحثها. خلي أعود للموضوع. الآية تقول له إنما أنت منذر، أنت هذه رسالتك. ثم انتقلت قالت ولكل قوم هاد. خلنا نشوف هذا المقطع بالله. هذا المقطع به ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولكل قوم هاد، يعني تقول الآية للنبي أنت هم منذر لدولة وهم هادي، تنبه إنما أنت منذر وهاد لكل قوم، يعني هذا تعبير لك ونشر مشوش. شنو معنى هاي العبارة؟ معنى هذه العبارة أنك ستهدي الأجيال بأجمعها، مو لكل قوم، لأن هاي كل مثل ما يقولون سور الموجبة الكلية، هاي كل يعني جميع هذه الأمم اللي راح تعايشك انت راح تهديها. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم ان هذا المقطع ختم الأديان بالدين الإسلامي، ان هذول الأديان اللي موجودة فعلا هي مسؤولة عن ان تتدين بشريعتك، لأن أنت هادي لكل هؤلاء، أنت الله بعثك للناس كافة. يعني وإن كان الآن الإسلام لما إجى الأديان الأخرى الواقع ما جرحها، قال له بس قال له ترى هذا دينك بعد ما يقبل منك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. أنت الآن ختمت شريعتك بشريعة الإسلام، الآن أنت ملزم أن تتعبد بالإسلام. ما ترضى انا ما قاتلك باعتبارك حامل كتاب، انت صاحب كتاب يعني عندك عقيدة. اوضح لك بعد اكثر، هذا اللي عنده عقيدة ما يشكل خطر على المجتمع. ليش؟ وفرضه مسيحي، واحنا ما الان احنا ما نتعارك اليهود لانهم يهود، لا ابدا، احنا خصامنا مع اليهود لانهم صهاي اخرجونا من ديارنا قتلونا، وإلا مو من أجل العقيدة. من أجل العقيدة ما عندنا لهم إشكال أبدا، كل واحد حامل عقيدة احنا نخليه على عقيدته، بس خلي يصير مواطن صالح، خلي يصير مواطن صالح ما يسبب ضرر للمجتمع. وشقد يقول لي واحد شيخنا تكتب عنوان انت بعنفوان انت منو هم اليهود الآن يديروك يمنى ويسرى، وهذا الصدق، وهذا الصدق الآن مع الأسف، مع شديد الأسف. يعني احنا يقول واحد من شعرائنا نحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق وبعض عزائن فعدنا ويا للمصير المرير، شبايا نناشد من يعتق أقادتنا يا رفات الرجال الى اخره. فوين يعني وين احنا المفروض أن الله عز وجل جعل رسالتنا سيدة الرسالات، وربانا على العنفوان، وربانا على أن نحمل الدور القيادي الذي أراده لنا. الآن مع ذلك هذا إذا كان هو متمشد احنا ما عندنا نقاش وياه، يبقى على عقيدته لأن مأمون أبو عقيدة أنا مأمون من عنده، مو خطر على المجتمع، عند ضوابط، عند شيء اسمه حلال، عند شيء اسمه حرام، عند شيء هذا. لذلك انا منه في امان، بعكس الملحد. الملحد ما يؤمن بقيم، اذا صار ما يؤمن بقيم تحول الى وحش. وحتى المسلم الان عندنا اذا ما امن بقيم انا ملزم بمكافحته. نبه، المسألة مو مسألة ان الفاظ تعيش على الالسن فيقال هذا فلان الدين بالدين المسيحي وذاك الدين بالدين الإسلامي من ناحية الألفاظ، لا، تطبيقات المعاني القيم. أعود للموضوع. الآية تقول للنبي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني أنت منذر وهاد لكل قوم.
يعني أن هذا المقطع من جملة المصادر التي شرعت عموم الرسالة، أن رسالة الإسلام رسالة عامة لا يعذر أحد إذا لم يأخذ بها. الله عز وجل غدا يسألنا عن الدين، يسألنا عن الدين الإسلامي. طيب قد يقول لي واحد زين، الله عز وجل يريد من الناس أن يكونوا مسلمين جميعا، طيب هذا الأجنبي اللي يجي ويطل على تاريخ المسلمين يفك عينه يعين المسلمين، ايش راح يشوف؟ راح يشوف دولة شو يكثر بعضهم بعضا، هذا بيش راح يأخذ بيا إسلام يأخذ إسلام من راح يأخذ؟ شو هذا يفك عينه يطل على تاريخ المسلمين يلقى تاريخ مملوء ألغام، يمر على واقع المسلمين يلقى واقع المسلمين يكفر بعضهم بعضا، ليش هذولا؟ ليش هالشكل؟ مو يقولهم النبي صلى الله عليه وآله في يوم تنازعوا ما بيناتهم الضربة وبال ما بيناتهم، طلع لهم النبي قال لهم أهذا وأنا بين أظهركم، كان أنا وياكم الدنيا الحالة، فإذا روح الساعة تسوون أطل علينا يا رسول الله لترى ماذا يجري عندنا. تشوف أصلا هذا الفرد المسلم اللي متجذر من أصول إسلامية وحامل عقائد إسلامية ومتحجر بدماء المسلمين، هذا من أجل شيء بسيط يكفر، من أجل شبهة يكفر، يعبر عنه. تعال أنت أكو عندك بتاريخك يهودي واحد معناه أنت يهودي. أنا ما أتخطر من العام شفت كتاب أشرت إلى ذكرت لكم الكتاب يقول أن دولة أئمتهم يحكمون بحكم اليهود، فمعنى دولة أنهم يهود. قصة شنو هي؟ واحد سأل الإمام الباقر سلام الله عليه قال له أنتم بما تحكمون؟ قال نحكم بأحكام آل داود، سليمان بن داود وأهله. بس الرواية شنو هي؟ صحيحة أو مو صحيحة؟ رجال السند مخدوشة من ناحية رجال السند أو لا؟ بغض النظر عن هذا، القصة شنو هي؟ القصة أن داود طبوا عليه اثنين يتناجعون، واحد عنده أغنام وواحد عنده بستان بعنب، هذا أبو الأغنام هذا أغنامه داخل للبستان ما أكل الثمار مال البستان، اتنازعوا عند داود، أبو الأغنام جابوه وأبو الزرع جابوه، هذا قال له هذا أغنامه أكلت زرعي. سليمان داود عليه السلام قال تدفع الأغنام لصاحب الكرم حتى يستعيد ما فقد. التفت له سليمان قال له أو بعض هذا يا نبي الله، قال له ما هو؟ قال له يؤخذ من أنتاج من نتاجها من أو من أصواتها من ألبانها من زبدها، يؤخذ من ناتجها ويدفع لهذا بالتدريج يسدوا له دينه، وهذا أيضا لا تروح عليه أمواله، هذا شوية أرفض ما في الأمر، هو هذا يستحق فعلا يستحق، لكن الرفق بصاحب الدين أيضا مندوب إليه بالشريعة فهذا أفضل. فنزلت الآية ففهمناها سليمان واثنينهم حكمهم صحيح. لعل الرواية إذا صحيحة يريد يقول للإمام احنا نستعمل طريق الرفق، لأن بعدين داود هو نبي، لو داود جاي من المريخ حتى لو فرضنا حكم بحكم داود، حكم داود هذا معناه كافر معناه يهودي صار لا تهريج. لاحظ المسلم يكفر، شم دور هذا شقد باحث على هالرواية حتى لاقيها بس يهمه يكفر أمه، غريب. قل له هذا حلو نطلع لك روايات من هالنوع في تاريخك شقد نجد لك، لكن هذا مو أسلوب مسلم يؤمن بالله وبرسوله. على العموم أعود للموضوع، فالبعض قد يقول أن المطل على تاريخ المسلمين ينفر إذا كان القرآن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالمسلمين هم أول واحد مسؤول عن هالمشكلة، لأن تمزقهم يشرد الناس عنهم. تمزقهم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إذا صار البناء يتمزقون يعني بالطريق الأولى، بس أولادهم راحوا من عندهم، أولادهم سخلي عنك أعدائهم، أولادهم قاموا يشردون من عندهم، قاموا يعفون الدين. ليش؟
يقول لك اخي ليش هالصراع؟ يعني انتم ما ممكن تقعدون ترتبون انفسكم؟ شو يصير؟ ليش هالخصام الى متى؟ ليس بين احد وبين الله قرابة. هذول كلهم طرق الى السماء، الانبياء طرق الى السماء، والائمة طرق الى السماء، واذا كانت طرق تنتهي الى غاية واحدة، ليش هاللون من التمزق؟ ارجع للآية، فالآية تقول انما انت منذر ولكل قوم هاد. لكل قوم هاد، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، انما انت منذر ولكل قوم هاد لها معنى اخر. ان الآية تقول لي انت منذر لقومك، والاقوام الاخرى هذول اكو عندهم معاجز، هداية عن طريق المعاجز تختلف عن طريقك. خلي اوضح لك، يعني الان لو يبعث نبي هالايام افرض معجزته، شراح تصير النبي اذا انبعث هالايام؟ يقين راح تكون معجزته من نمط المعجزات التقنية. الان عندنا كمبيوتر، وعندنا انترنت، وعندنا تلفزيون، وعندنا قد تكون المعجزة اللي تقهر هذا من هالنوع، من النوع الشائد. فيقولون معاجز الانبياء ترتبط بعصور الانبياء. يعني افرض عيسى عليه السلام في ايامه كان المنتشر القضايا الطبية، وكان اللي يبرع بالقضايا الطبية الناس تلتف حوله، فلذلك الله عز وجل طاع معجزة إبراء الأكمة والأبرص إلى آخره. موسى في أيامه كان السحر منتشر، الناس ملتفة حول السحر والسحراء والسحرة، فأعطاه الله عز وجل هذه العصا تلقف ما يأفكون، واستطاعت أن تتغلب على سحرهم. في أيام النبي معجزته شنو كانت؟ العرب كانت عندهم فصاحة وعندهم بلاغة، فأنزل الله عز وجل القرآن ليكون من النوع الشائد عندهم، بس مع الأسف ظلوا لسه على الفصاحة والبلاغة، والفصاحة مع الدبابة ما تشتغل ما لك. يعني هذيك يوم من الأيام أدت الفصاحة والبلاغة دورها، خلصت. الآن احنا نعالج قضايانا، يوم قصيدة رنانة فكلمة طويلة عريضة طويلة، لا هاي ما تحل مشكلة. إذا كان يوم من الأيام الله عز وجل شلح بها النبي لأداء رسالته، ما تحل المشاكل. موش يقول واحد من شعرانا يقول ارفع السيف إن أردت دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. هو هذا الوقت. نرجع الى الموضوع، الآية تقول له ولكل قوم هاد، يعني الله عز وجل الانبياء اللي بعثهم كل واحد بعث بلغة عصره، هذا بعث بلغة عصره بالعلم، وهذا بعث بلغة عصره بالادب، وهذا بعث بلغة عصره بالطب، وهكذا. انت الك معجزتك، هاي اثنين ثلاثة. الرأي الثالث انما انت منذر ولكل قوم هاد، يقول له انت اذا طلعت من الدنيا انت منذر تمام، لكن اذا طلعت من هالدنيا لازم اكو لك امتداد يهدي الناس من بعدك. فدتبت بالآية انما انت منذر، والواو نعتبرها استئنافية، ولكل قوم هاد، يعني ان هذه الامة اللي من بعدك انت اذا تروح ما يمكن تبقى الارض خالية، لا بد من هاد يهدي الناس. الدليل على صحة الرأي شنو؟ الفخر الرازي، والفخر الرازي عملاق يعني من عمالقة المفسرين، والسيوطي بالدر المنثور لما يجي لهالآية لهالمقطع من الآية يقول استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب فضرب بيده على صدره وقال يا علي أنت الهادي من بعدي، بك يهتدي الناس من بعدي، وضرب بيده، ربت بيده على صدره. إذن شو نفهم من هذا؟ أن علي بن أبي طالب بترشيح رسول الله أو بنص رسول الله أنه الهادي، السماء نعتته بهذا، ورسول الله أكد نعت السماء وقال لعلي أنت الذي يهتدي بك الناس من بعدي. طيب خلينا نشوف الحقيقة، خلي أروي لك فد شيء.
أبو داود في مسنده، هذا أحد الصحاح، أبو داود يروي عن حذيفة، حذيفة يقول ما من أحد تدركه الفتنة إلا وأخاف عليه إلا محمد ابن مسلمة. يقول إذا واحد يصير في عصر به فتن، هاي الفتن أنا أخاف على الناس منها، أخاف الواحد يوقع بالفتنة ويتعرض إلى عقاب الله، إلا محمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة واحد من الصحابة، قال هذا أنا سمعت النبي يقول له إنك لا تضرك الفتنة. يقول ولذلك هذا ما ضرت الفتنة. شلون؟ لأنه ما اشترك ويا علي بن أبي طالب لا بصفين ولا بالبصرة ولا يعني واقعة الجمل ولا بواقعة الخوارج. طيب احنا هنا خلي نشأل، هذني كلهن فتن هن زين، يعني دول اللي قاتلوا علي بن أبي طالب وطلع علي بن أبي طالب يقاتلهم، هذه فتن زين؟ اللي قاتلوا الخليفة أبو بكر دول هم فتن لو مو فتن؟ مو فتن، لا طبعا مو فتن، دول قاتلوا مرتدون وقاتلهم زين، واللي قاتلهم الخليفة عمر أيضا مو فتن، بس اللي قاتلوا علي بن أبي طالب هاي فتنة طيب وين مو النبي يقول للعلي بن أبي طالب أنت بك يهتدي الناس، ويهتدي يعني صريح بأنه اللي يطلع وياه على هدى، اللي يطلع وياه مو على ضلال، عارف دربه ماشي على هدى، ليش اللي يطلع يقاتل علي بن أبي طالب هذا طالع إلى يقاتل مع علي بن طالب طالع إلى فتنة هذا تخلف، لا بايع علي بن أبي طالب، لا رضى يبايع ولا رضى يقاتل وياه بحروب الثلاثة. زين سؤال آخر، أن هاي الحروب الثلاثة اشتركوا بها الصحابة المهاجرين والأنصار اشتركوا بها، دول كلهم طلعوا بالفتنة وبس هذا ما طلع من الفتنة؟ يولا المقصود أن يقال أن حروب علي بن أبي طالب كلها فتن، هو هذا المطلوب؟ واضح هذا؟ يرجى كل واحد عنده مشكة من عقل يعرف أن هذا الهدف، هذا يطلع يقاتل يعني علي بن طالب يقول رسول الله تقاتلوا بعد الناكثين والقاشطين والمارقين، يقول له أنت مع القرآن والقرآن معك، علي مع الحق والحق مع علي، كلهن هذني ما يطن عصمه، بحيث أن هذا الرجل إذا طلع يقاتل معناه طلعت للقتال فتنة وطلعت غيره هداية. يعني أنت لما تريد تؤمن بتاريخنا لازم تتحول إلى صخلة، إذا ما تصير صخلة ما تؤمن بتاريخنا أبدا، ما ممكن، يعني هذا شيء لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. القرآن جاي يقول له أنت هادي، ويستدعيه رسول الله صلى الله عليه وآله يربط بيده على صدره ويدلله، يقول له إن أنت الهادي من بعدي، أنت الهادي. ومع ذلك هذا إذا طلع قاتل ويا علي بن أبي طالب، أنا تعجبني عبارة للفخر الرازي، الفخر الرازي لما يمر بالبشملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هالبشملة يجهر بها من يطب الصلاة يقرأها للبشملة صوت مرتفع هاي يقرأ، قالوا له أنت شو خلاف الاتجاه العام تجهر بالبشملة؟ قالهم أنا اقتديت بذلك بعلي بن أبي طالب، ومن اقتدى بعلي فقد تمسك بالعروة الوثقى. مكشت لأنه هذا الرجل كله من الله وإلى الله، كله عطاء للمسلمين، ما معقول أن علي بن أبي طالب هذا يقول والله لو أعطيت الأفلاك السبع بما فيها على أن أسلب نملة جلبة شعير ما فعل، هذا اللي يحمل هالورع يطلع يقاتل المسلمين اعتباط بدون أمر من الله أو بدون أمر من رسوله، لكن تسويها مع الأسف. يعني هذا الابتعاد عن الهدى، إذا كان هادي من ابتعد عنه الواقع إنما ابتعد عن الهدى. فهذا كانوا يؤكدون عليه الأمويين وغير الأمويين وأتباعهم، ولذلك
ولذلك يقولها لزينب منو؟ عبيد الله بن زياد. لما ادخلت عليه في خاطبها يقولها انما خرج عن الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. ساقت تروى المحاورة هنا وقد تروى في مجلس النتيجة واحدة. هذه يقال لها خرج عن الدين ابوك واخوك، هذا يقال له. وفي واقع الامر ان من شتمه عاد عليه الشتم. لكن وش وقت صارت فيها مجلس عبيد الله؟ صارت في حالة واقعا تبعث على الهضم وعلى الألم. شنو هي الحالة؟ لما رادوا يدخلون السبايا إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، قاموا القبائل اللي جايبين الرؤوس وجايين مع السبايا، أول قبيلة قامت من بني أسد قالوا لإن لنا مع السبايا عقائل، عدنا نساء مخدرات من نسائنا ويا السبايا، عدنا زوجة علي ابن مظاهر الأسدي، عدنا جملة من الأسديات وياها، ما نخليهن طبا إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، قلهم دونكم عقائلكم أخرجوها طلعوهن. قاموا بنو عليم، بنو عليم ذول طائفة وهب، قالوا لعدنا أم وهب، عدنا زوجة وهب، ما نخليهن طبن هتكا بين السبايا. قال دونكم عقائلكم أخرجوها. كل عشيرة أكو عدها إمرة نساء من بني بكر، قاموا بنو بكر طلعوهن من بين السبايا. عقيلة الهاشميين زينب تتلفت يمينا وشمالا، ما عدها ما بقى عدها أحد، اختنقت بعبرتها. فأين نزارون في متون خيولها؟

اقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الشوط من فوق عاتقي غلبت

ودخلت الى المجلس. وصارت الحادثة الثانية لما وقف قام عبد الله ابن مطيع وقال لابن زياد الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه صح علي به. قام اليه الجلاوز قامت عشيرته خلصاته. لكن لما بدأ يقارع زينب بالشتم ما وجدت احدا يقف بوجه عبيد الله ابن زياد.

0: ويعرض عنها. اخواني نتوجه شوية الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد المؤسس تغمده برحمتك ولروحه مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار. قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: من آخر سهم رتب
4: اتقلب.

قبل اللي يحرقون. أقاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق قحطان الحسناوي أقاتي.

ابو فاضل جمع وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي.

شو تريد أم الرضيع؟ شو تريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد

ذبحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

صاليا ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي احسين ونحسين احسين.

حسين ما يقدر يجينا، ابويا يا علي ما يقدر يجينا، الطشار الطشار.

بدر طلع من ظهر ابو اليمه الحافر ثقيل ومن سحق شم ضلع ابويا اسمع تطق صدره على الظهر انطبق صدره على ظهر انطبق

قلبه. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثناء

اتصلت من آخر سهم رتك شوي أعلى قبل اللي يحرقون تصل يا

شي يصير بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او

إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية دعم أمن العراق واستقراره وتعزيز دور مؤسساته الوطنية. القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد. محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان وأحكاما بالحبس بحق متهمين بقضية مرتبطة باسمه. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين في الرمادي والفلوجة والقائم. النفط يهيمن على صادرات العراق لأمريكا 6.5 مليار دولار خلال 2025. تشيلي 13 قتيلا ومصابا في حادث دهس. والأبورتا رافينيا لاعب أساسي بالنسبة لنا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

لا تغيرت مني الشمس ومرت لكن ولا تغيرت صاري على وجهك دمه يعني خسوف القمر صاري على وجهك دمه يعني خسوف رسمه

مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك لأنك فرحت الرسم مرة أشوفك سهل مرة لغز طل اسم حاولت رسمك حزن حاولت رسمك

0: خاتم الحسين السيد عبد الخالق المحنة.
1: يا الغيرت ملبسك لا ينسي لب ونسى

0: ذهب كل غيرت ملبسك لا ينسلب وانسلب ما تدري يا ابو علي ما تدري
1: يا ابو علي
0: هلا
1: ما تدري يا ابو علي
0: كل شي تلبسه ما ادري ايش يقول النبي المني وجه العتر ما ادري ايش يقول النبي من شافك بهالوضع من

0: يأذ الهوى.
1: الله يا الله يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة هذه الليلة.
0: أدري يأذ الهوى لما يطب الجرح. أدري

الحشر يا

من أوقع بمعضلة من أوقع بمعضلة هلا جفي عزنا بكسر لو ما له طمع الصدر جفي عزنا كمل جفي عزنا بكسر لو ما له طمع جفي عزنا بكسر لو ما له طمع هلا جفي عزنا بكسر لو ما له طمع لا

0: حبك حسن خاتمة، حبك
1: حسن خاتمة،
0: والدنيا لحظة سفر، والدنيا
1: لحظة سفر.

0: اسكت كيدك، اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

بالضبط.

0: يلا انت حبيبي حسين.
1: حسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

هاي الليلة زين، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوته، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويق. اي ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الأخوة مجزرين على الأرض، الحسين مذبوح، أبو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا اخويا القاع غفرة وشلشل الليل. اخويا ابو علي يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشلتشل الليل، وتشلتشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. أنا نيران نيران نيران، أبو علي يا أخويا يا أخويا

يتشيل. يتشيل شلون بلا دفن تبقى المجاتيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. أي أي قلت لي أخويا اللي الكل والقاع هيمة يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة خويا خيمة يا ويتيمة قامت تلوذ بيتي أو يا

0: فشل.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بربر كانت كربلاء هنا صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب بس تأمر زينب يا خويا الليل تشلو القاع.

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحوننا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حي هلي ويا الفجر لو طر ولو صاح الأذان الله وأكبر، لو صاح الأذان الله وأكبر.

أقصر قام تبين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشاء أقصر قام تبين النساء خاف

مثل بيان غربة اشلون تنعاف وبعد قولين من يرد يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي.

ونيرامو بحجر ويصوبونا يا اللي ابتلت بالناس مثلي. لا والله اكو يا زينب يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالت اهلي ولا رافق درب شتالت اهلي انا الما طالع من باب خدري انا الما طالع من باب خدري زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

تسامري بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا والصوت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وانو ياي وان

الجسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة العز أنا وبات وبات أهلي هنا يا حماة العز وبات قلب انشلع سباحة خويا وبت وبات يا خوتي وينك الليل وبات

0: أرخكم علي.
1: أنت تعبان اليوم هواي عزيت الحسين ولطمت وطبرت. أي والله أي والله خادمك يا أخوي طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني

من اطلع ويا القوم من هبتش يصفالي ايش يصفالي انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب

الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها وعين عليك يا الوالي يا هو اللي رتشبني الناقر شابها عالي ياهو ياهو ياهو اللي رتشبني

0: أنا يبقى علي يا أخويا يا أخويا الطريق بعيد، قل لي شلون بالتالي سفرنا بعيد.
1: ما تطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوب.
1: تدري شنو مضلع النوب؟
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوب، أخاف على الفجيدة التقع.

0: خوي ابو علي.
1: اذاعه جامعه المستقبل. الثالثه ظهرا بتوقيت جامعه المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية دعم أمن العراق واستقراره وتعزيز دور مؤسساته الوطنية. القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد. محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان وأحكاما بالحبس بحق متهمين بقضية مرتبطة باسمه. مضبوطات مزرعة الزوبعي، نعام وغزلان ومئات رؤوس الماشية. العراق يستورد فاكهة بقيمة 46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026. الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع. وجو كول نجم المنتخب الإنجليزي السابق سنرسل ميسي إلى النوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

الخضر وثياب سلفر والخيم حرقا يا زين. الله يعينك هاليوم فدوا روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك الله يعينك أخوتك ذبحوها أخوتك ذبحوها والخيم حرقوها.

0: زينب الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك
2: والخيام حرقاها.

تيح عن امه بعبايتك غطيتيه.

عيوني. كل قمر يرجع عينتي تتلكين. أحطان الحسناوي

عايز القم يا عزيز يا خيمة شاط فيها الخيم

تطفيها الخيم كلها.

0: عزيه.
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لسيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: حسان هبتنا، حسان دمعتنا، حسان

0: كي ربينا فدوى روح لك أذقل عمي كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا قولها
1: ومن بارك يا سيد محضرينا.

فرحا بينا ها بل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليلي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام ويا

طحين تتعلق الراية عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبة

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي حصل اجر مولاته ليخدمي حصل اجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما مقتنع عيده
0: محرامك
2: يا ابو علي شمحلاته
0: شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك بشيباته حرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نغف الفطرة يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نغف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره شمع الما يا حسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا
1: يلطم صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
2: حسين
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا
2: حسين

0: حسين خادم اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا حرامك يا ابو علي
1: حرامك
0: حرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنق حتى الطفل هام يختنق وعيونه تجري العبره وعيونه تجري العبره شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوة
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. وزينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة، زينب تنادي الشمر لا تذبح ابني الزغرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة طوبرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس. والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شاتع طش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم يال مثلك بالوادم، يال مثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة، يال مثلك بالوادم. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين
1: حسين.
0: يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تومر ايامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه، الشاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرا وتلطم اللطامه، القاري يقرا وتلطم حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته، يقرا لك بطور الشجي يبكيك حتى الموت. يقول الحسين من السحق جثته نحت منحوته، جثته نحت منحوته. وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته، ما حد دفن اويلي ما حد دفن
1: تابوته.
0: ما ذبوح ونسوانك ما اسبيه،

0: حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعك حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين حسين حسين الطم حسين يا حنين الغرق أنا بخير أقطع جدام التروح الغير يلغز ربنا الصعب تفسيره يلغز ربنا الصعب تفسيره حبك بأرواحنا تأثيرا حبك حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعولة ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطولة حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعولة ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينه الناجيه واعمالنا المقبوله واعمالنا المقبوله وعلى المجالس فاطمه هي امك المسؤوله هي امك المسؤوله والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفض
1: قالوا في الحسين

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

شاعرها شاعر اهل البيت الموفق مصطفى العيساوي. من خطوتي لناك المشت وياه ذيك اللمه

هاشم والله يا ابو علي حسين اغلى من الهوى حقت نقله والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم

الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر طاري الهزة.

اكبر يا خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يا مخيمتك كان يوقف ببابك يقرا قران

بالسهم السوى. وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة، عبد الله طائر الجنة يذبح عين داخير حلم، عطشان كان بحضنه، عطشان كان. اسمع عبد الله سولف ماي للماي، وبعد دبت قماطة كانت هواي. والله ما عندي موجة.

ذبت ما طج راد الشهادة مثل رضا وحصلها اي شلون رادها كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح خالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد الاولاد

انا ربعتهم عيني بات يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة اليوم ما تيتمت كلمة اليوم ما تيتمت من راح

صح غالي شمحلاته الام تندفن بتفوف بينها الغالي بتفوف بينها الغالي.

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

بضمت ذخرة وانا نذرت الاربع لو يرجع ابن الزهرة. يما اعتذر يا ابو علي ما خلفت لك عشرة.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

عباس والينا عباس لا تلج معانا.

0: عباس والينا عباس
1: ناتلك معانا.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية دعم أمن العراق واستقراره وتعزيز دور مؤسساته الوطنية. القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد. محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان وأحكاما بالحبس بحق متهمين بقضية مرتبطة باسمه. مضبوطات مزرعة الزوبعي، نعام وغزلان ومئات رؤوس الماشية. العراق يستورد فاكهة بقيمة 46 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026. الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع. وجو كول نجم المنتخب الإنجليزي السابق سنرسل ميسي إلى النوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن يا ناس تبع دمهن

يا نار يا المطار واسم الله ماكو بكاربنا يا المطار وسمع ضحكة حرملة يا المطار وشابقة ونوح عينه راح راح عباس انكسر بين وجه الحسين راح عباس طيب حيرة وجه وين راح راح شاف عمود الحديد الكيل دب

اسمع اسمع اسمع اسمع عليك ابن عباس اسمع. وسهم اللي بعينه

السهر شاف عمودي.

حجب صوت المختني راحت الخوة الصدق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طول.

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبي ما تنشبك يا خوي.

وراسك مطشر العمل والأروح صاحب الزمان جدك الحسين يقول والأروح لا عضيد ولا ولد راح الله أي رجع للخيمة

بلا عمامه والتراب بشيبته للركوض قالها يا سكنة حاضري ليش عمك العباس قطعه ويا بنته عمك العباس قطعه يا منته راح شيال العلا يعني حرقوها الخيام راح شيال العلا يعني حرقوها

لاي أبا عبد الله وقفتي قباله رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك اشوفك منكسور

0: باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام تشوفني بشيبي خضار راح عبار
1: عبر الأطفال تكتا سكينة شبقها وراح تلقت رقية شبقها وراح دخل الخيمة العباس لك زينب شاف زينب

البقى براسك يا زينب، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا خويا الغالي راح الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح شاف زينب والدمع بعيونه صاح. البقى براسك يا خويا الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي ساعة وتشوفين راسي على

وسهم يعبر للظهر والشمير يم النحار حسين بيت ذاب. الشمر يصيح يصيح الشمر شي يصيح حسين بيت ذاب حتى وانا اطحن جثته. لا لا مو هسه وقت الصرخه مو هذا الشطر طحن الحسين مو صرخه اي اكو ازيد واسبي اخته وعالي

يصيح يصيح ويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي

بالفعل يا حسين، بالفعل يا صاحب الزمان، قعدت على جسم اخوه تحكي ويا ما يحكي وياها، صاحبهم عمر بن سعد، ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه. صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط، ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد، ما رجعوها للتل. انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا، بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس، انكتب سبي زينب تقرب زيارة العباس، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام.

حسين انكسار، راح عباس الحي انكسار.

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: رحيلك رحيلك أو بقائك، خلودك
3: رحيلك أو بقائك،
2: هذا الجواب.
3: خلودك
2: فدوة فدوة.

0: خادم الحسين الشاعر الطيب المخلص ناظم الحاشي أبد ما يندفن شمس الضواحة
1: هلا
0: رغم ما نزلت وعافت سماها أبد ما يندفن شمس الضواحة رغم ما نزلت وعافت سماها إذا روحك ملك موتك خذاغ عدل والدنيا تشتمك هواغ من صرت بيك اعتقادي ينبض بحبك فؤادي من صرت بيك اعتقادي ينبض بحبك فؤادي يا متغطي بكسائك شمس بتطف غطائك يا متغطي بكسائك شمس بتطف

أبد ما فكرت يوم من أجيلك أرجع أرجع أرجع أبد ما فكرت يوم من أجيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك أشوفك ميت وجاي أشتكيلك ولا رجع أبد شي من جميلك يا حسين ولا رجع أبد شي من جميلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك إذا وزع لحم جسمي بسبيلك.

دعائي احس بيك من اشوفك حرم كعبة واطوفك احس بيك من اشوفك حرم كعبة واطوفك احس بيك من اشوفك وحن ليك منحن الشمس ما تندفن هلا وحن

0: القدوة
1: يا حسين
0: يا حسين
1: يا حسين
0: أعلى
1: يا حسين
0: عليك الدنيا كلها وما خفتها حسين حسين هذا أبويا حسين عليك الدنيا كلها وما خفتها ويا عليك الدنيا كلها تقول وما قلتها قوة هي نعم رفض لا الرفض من قدمتها مناحر مو سوالف سولفتها مناحر
1: مناحر

رهن أمرك رهن الشمس ما تندفن رهن أمرك

0: احتجونا وضدك بغدر المراعي.
1: اسمع اسمع.
0: اجونا وضدك بغدر المراعي وجينا بفتوة السيف الكفائي. وجينا بفتوة السيف بعد لقوا بينا المجاهد والفدائي. لقوا بينا المجاهد بعد شكو لقوا دم الحشد دم كربلاء. لقوا دم الحشد دم كربلاء. هلا هلا. لقوا دم الحشد دم كربلاء. الله. لقوا دم الحشد دم كربلاء. دمنا من

0: جيله اثر للطفل قونه وجونه وحاربونه اثر للطفل قونه وجونه وحاربونه ولا غمض جفين شمس ما تن
1: الله.

شنو عندك بقى وما قدميته؟ شنو اللي عندك بقى وما قدميته؟ أخوتك ولدك وبيتك سبيته أخوتك.

مهيئة. راجع راجع ايدك ايدك. اجت ردت سلالة آل أمية، عسى ان كربلة ترجع سبية، عسى ان كربلة ترجع سبية، توكلنا بعلي حامل حمية، توكلنا بعلي أخذنا الراية من المرجعية، أخذنا الراية من المرجعية، أخذنا الراية من المرجعية، راية بيها المهدي كاتب قاتل جمع النواصب، راية بيها

ولا طحنا وخسرنا ولا يوم انكسرنا ولا طحنا وخسرنا ولا قيد وسجن شمس ما تندفن ولا قيد وسجن

0: يا حسين يا حسين
1: يقول وحق رب العرش واسمه وكتابه وحق رب العرش واسمه وكتابه دم الشايب تظل ثار الشباب دم الشايب تظل دم الشايب تظل ثار الشباب يظل حاضر رغم حسرة غيابه يظل حاضر رغم حسرة يجي يوم العدو يدفع حسابه يجي يوم

0: رجع خضر سنابل
1: يديك الفاحة فدوا أروح له
0: مداد الطف رجع خضر سنابل ولا خفنا برغم رجع المناجل نفس ذاك المقاتل رد مقاتل نفس ذاك المقاتل حشد وانصار شجعان وبواسل حشد وانصار شجعان نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدك جنودك نشعر بنعمة وجودك من نحس حشدك جنودك حشد طف امتداده عشق درب الشهادة حشد طف امتداده عشق درب الشهادة وكيد الحب يجين شمس ما تنفين وكيد الحب يجين شمس ما تنفين

يعرف جزائه. ما شاء الله. جزاء الحاربك يعرف جزائه. جزاء الحاربين رب بسمائه. قلوبنا بك

ونعد وعد عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة عشق من الطفولة صعب غيرك ينولة لك نبجون وعد

شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك إذا شافوا علم بصورة منك كأنك واقف تقاتل كأنك حسين ويا حسين أشهد بأنك حسين ويا حسين أشهد فلا عفت الحشد لا ما أظنك فلا عفت الحشد لا ما بعد بعد فلا عفت الحشد لا ولا نترك ولا أقدمنا من دم كربلاءك لا ولا نترك دمنا من دم إذا ترضى علينا نحن جفوف دينا إذا ترضى علينا خدم من نقترين شمس ما تندفين خدم من نقترين

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية دعم أمن العراق واستقراره وتعزيز دور مؤسساته الوطنية. القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد. محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان وأحكاما بالحبس بحق متهمين بقضية مرتبطة باسمه. في بابل الإطاحة بعصابة نسوية للإتجار بالبشر. العراق يتصدر المستوردين من الأردن في النصف الأول من 2026. إيران تعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والأردن والبحرين وعمان. وبرشلونة يدفع 22 مليون يورو لدورتموند بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 7 ملايين يورو لضم كريم أديمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

صرخة بلا منبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج زينب تتكلم. هذه الحلقة من إعداد حيدر الشلبي، تقديم منار العامري، في الإخراج المباشر قيصر الجراح.

أنا زينب ابنة علي وفاطمة، أنا التي ورثت البلاغ من علي وورثت الألم من فاطمة، أنا التي ورثت الصبر من الحسن وورثت الشهادة من الحسين، أنا الصوت الذي لم يكسر في الشام ولم يكتم في الكوفة ولم ينحن في وجه الطغاة ولم يرضخ للسكوت حين صمت الرجال. أنا زينب التي ما عاشت لتبكي، لتشهد وتروي وتدون وتصرخ. أنا زينب، وصرختي اليوم ليست من الماضي، صرختي من الحاضر الذي يشبه الجرح القديم. صرختي اليوم بلا منبر، صرختي اليوم هي صرخة للروح التي لا تعرف السكوت. أيها السامعون، أتسمعون أم أن آذانكم قد أغلقتها ضوضاء الدنيا؟ هل تسمعون الصوت الآتي من كربلاء؟ الصوت الذي مشى حافيا على أشواك التاريخ حتى يصل إليكم؟ أنا زينب، ولا أنظر إلى من حولي كي أستجدي عطفا أو تصفيقا، أنظر في وجوهكم لأبحث عن قلوب ما زالت حية، قلوب لم تمت رغم كل هذا الخراب، رغم فوضى الإعلام وزيف الشعارات وخيانة القربة. أنا زينب، وأصرخ اليوم لأن الصمت صار خيانة والسكوت صار جريمة في زمن يباع فيه الدين على أرصفة المصالح. يا أهل الأرض، أأنتم غافلون أم متغافلون؟ أم ما زلتم تنتظرون من ينقذكم من ظلم أنفسكم؟ أين أنتم من الحسين؟ أين أنتم من صوته ومن سكينته، من عطشه ومن طفله الرضيع؟ كربلاء درس يعاش، والحسين لم يمت يوم الطف. الحسين مات في قلوب لم تعد تنبض إلا للمادة. الحسين لم يقتل بسيوف الأعداء، أخي قتل ويقتل كل يوم حين يهمش صوت الحق، حين تنحر القيم على مذابح الراحة، حين نصمت على الظلم ونصلي على نوايا مغسولة بالرياء. أيها الرجال والنساء، أين أنتم من دماء الشهداء؟ أين أنتم من الموائد التي تنصب كل عام في العزاء ولكنها تغلق حين يطرق الباب يتيم أو أرمل أو فقير؟ أين أنتم من صرخة امرأة تهان في بيتها ومن طفل يحرم من التعليم؟ أين أنتم من شاب يزج في أتون المخدرات والبطالة؟ هل هذا هو وعدكم للحسين؟ أن تكون كربلاء ذكرى نقرأها ثم نطويها مع المناديل؟ أنا زينب، ولا أحتاج إلى منبر كي أصرخ، أنا المنبر. أنا التي قالت في قلب الطاغية: فكد كيدك واسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هل محوا ذكرنا؟ نعم، إنهم حاولوا، كما تحاولون اليوم أنتم أن تمحوا آثار الثوار الحقيقيين وتلمعوا وجوه المزيفين. لكني أعود إليكم، أنا زينب، أعود كل عام وأصرخ وأوقظ وأوقظ وأوقظ.

أيتها الأمة النائمة استفيقي، أنتم اليوم تعيشون في تيه لا يشبه صحراء بني إسرائيل، بل أشد ظلمة منها، لأن النور كان معهم، أما أنتم فالنور بين أيديكم وتغلقون أعينكم عنه. أدعوكم من هذا الصوت أن تستفيقوا، ألا تجعلوا الحسين مجرد مشهد يبكى عليه. اجعلوا من أخي مشروعا يبنى عليه. يا أختي، لا تكوني فقط باكية على زينب، كوني أنت زينب. لا ترثيها، بل اسلكي طريقها. انزلي إلى ساحات المواقف وارفعي الكلمة. كوني ميزان الوعي في بيتك وفي مدرستك وفي مهنتك وفي صوتك. أنت قادرة أن تحملي الرسالة كما حملتها زينب. ويا أخي يا ابن فاطمة، لا تكتفي بالدمعة ولا تكتفي بالخطب. هل صرت ممن يقول ولا يفعل؟ أم أنك ما زلت تملك شيئا من الحسين فيك؟ هل تسمعني؟ أنا زينب، أتحدث إليك الآن، ليس من الشام ولا من الكوفة، أتحدث إليك من قلبك. فهل تسمع صرختي؟ هل ستغادر مجلسي كما جئت، أم ستأخذ صوتي معك؟ هل ستقول أحسنت يا زينب ثم تمضي إلى لا شيء؟ أم أنك ستسير معي، تقف حيث وقفت، وتصرخ حيث صرخت أنا، وتكمل المسير؟ أنا زينب، وصرختي اليوم بلا منبر، لكنها وصلت إليك، فهل تسمعها؟ أنا زينب، وما زلت هنا، لم أغادر بعد. كنت أظن أن صرخة خرجت من قلب كربلاء ستوقظ العالم كله، ولك يبدو أن الضجيج أصبح أعلى من الحقيقة. أتعلمون لماذا لا تسمعوني؟ لأنكم اعتدتم الأصوات الكثيرة، أما صوت الحق فهو هادئ، وصوت الضمير لا يسمع إلا في القلوب التي لم تمت. أنا لا أعاتب آذانكم، بل أعاتب قلوبكم. القلب الذي يمتلئ بالدنيا لا يبقى فيه مكان للحسين، والقلب الذي يزدحم بالحسد لا يجد في العباس موضعا، والقلب الذي يسكنه الكبر لا تستطيع كربلاء أن تدخل إليه.

يا أحبتي، لقد رأيت في الكوفة أناسا كانوا يبكون علينا، ولكنهم أنفسهم هم الذين تركوا الحسين وحده، فلا تجعلوا دموعكم تشبه دموعهم. البكاء لا يصنع إنسانا إذا لم يغير حياته، فكم من عين بكت لكن اليد بقيت تؤذي الناس، وكم من لسان لعن يزيد لكنه ظلم زوجته أو أهان أمه أو خان أمانته. أي يزيد هذا الذي تلعنونه؟ إذا كنتم تصنعون يزيدا صغيرا داخل بيوتكم كل يوم. أنا زينب ولا أريد منكم دموعا، أنا أريد قلوبا، ولا أريد فقط المواكب، أريد ضمائر تمشي مع المواكب، ولا أكتفي بالرايات التي ترفع إذا كانت الأخلاق تخفض. لقد خرج أخي ليعيد بناء الإنسان، فهل بنيتم أنفسكم؟ تخيلوا أنني عدت لا إلى الكوفة ولا إلى الشام، عدت إلى مدنكم، دخلت شوارعكم ورأيت وجوهكم وبيوتكم وجلست معكم. سأقول لكم يا أهل هذا الزمان، لماذا أصبح الهاتف أقرب إليكم من القرآن؟ ولماذا أصبح الناس يعرفون أخبار الفن ولا يعرفون سيرة الحسين؟ لماذا تقضون ساعات في متابعة ما لا ينفع وتستكثرون دقائق مع الله؟ رأيت أبناءكم يجلسون وحدهم، لكنهم ليسوا وحدهم، معهم آلاف من الشاشات وملايين الأصوات، ولا أحد يحدثهم عن القيم. رأيت آباء يبنون البيوت لكنهم نسوا بناء الأبناء. رأيت أمهات يتقن إعداد الطعام لكنهن لا يجدن ولا يجدن وقتا لإعداد الروح. ورأيت شبابا ضاعوا بين التقليد وبين الفراغ واليأس، فقلت لهم: لقد كان علي الأكبر في مثل أعماركم، لكنه كان يحمل هم الرسالة، وأنتم ما الذي تحملونه؟ رأيت فتيات يبحثن عن الجمال لكنهن نسين جمال الأخلاق، نسين أن فاطمة كانت أجمل النساء لأنها كانت أطهر النساء. نظرت إلى المجالس، رأيت آلاف الناس، لكني سألت نفسي: كم واحدا منهم سيخرج إنسانا أفضل؟ ما الذي أريده منكم؟ أنا لا أريد أن تبكوا علي، لقد بكيت بما يكفي، ولا أريد أن تبكوا على الحسين، فالحسين عند ربه. أنا أريد أن تبكوا على أنفسكم إذا ابتعدتم عن طريقه. أريد من الرجل أن يكون أمينا لأن الحسين كان أمينا، وأريد من المرأة أن تكون عفيفا لأن أمي فاطمة كانت عفيفة، وأريد من الشاب أن يكون صادقا لأن القاسم كان صادقا، وأريد من الطفل أن يتعلم الرحمة لأن عبد الله الرضيع علم العالم معنى البراءة. إذا أردتم أن تنصروا الحسين فلا تبدأوا من عاشوراء، ابدأوا من بيوتكم، اجعلوا بيوتكم بيوتا لا يدخلها الظلم ولا الكذب ولا الغيبة ولا أكل حقوق الناس. إذا أردتم أن تكونوا معي كونوا مع كل مظلوم، وإذا أردتم أن تكونوا مع العباس فكونوا أوفياء،
وإذا أردتم أن تكونوا مع علي الأكبر فكونوا أصحاب خلق، وإذا أردتم أن تكونوا مع الحسين فلا تبيعوا مبادئكم مهما كان الثمن.

أيها الأحبة، أنا زينب وتحدثت إليكم طويلاً، ولعلها آخر مرة أطرق فيها أبواب قلوبكم في هذه اللحظات. أنا زينب ولم أخرج من كربلاء لأروي مأساة، خرجت لأمنع تكرارها، خرجت لأقول أن الأمة لا تموت بالسيوف، الأمة تموت حين تصمت، خرجت لأقول أن الحق لا يحتاج كثرة بل يحتاج إلى ثبات. إذا خرجتم من مجلسي فلا تتركوا زينب، خذوا صوتي معكم، خذوه إلى بيوتكم، إلى أعمالكم ومدارسكم، خذوه إلى جامعاتكم، إلى أسواقكم، وإلى كل مكان. كونوا أنتم المنبر إذا غاب المنبر، وكونوا أنتم الكلمة إذا خاف الناس من الكلام، وكونوا أنتم الرحمة إذا قست القلوب. أنا زينب، وما زلت أؤمن أن في هذه الأمة قلوباً إذا استيقظت لا يستطيع ظلم أن يهزمها، ولا باطل أن يخدعها، ولا دنيا أن تشتريها. فإذا سمعتم صرختي لا تقولوا رحم الله زينب، بل قولوا سنكمل الطريق الذي حفظته زينب. أنا زينب، تقولون أنني عشت في زمان غير زمانكم، وأن بيني وبينكم 14 قرنا، لكن دعوني أسألكم، هل الظلم تغير؟ هل تبدل الكذب؟ هل مات الطمع؟ وهل كف الإنسان عن بيع ضميره؟ لا، الوجوه تغيرت، لكن القصة بقيت نفسها. ويزيد لم يكن شخصا فقط، يزيد كان فكرة، وكل فكرة تريد أن تسكت الحق هي يزيد، وكل قلب يخاف أن يقول كلمة الحق يعيش شيئا من الكوفة.

أنا زينب، ولو عدت إلى مدنكم اليوم لما سألتكم كم مسجدا بنيتم، ولا كم موكبا أقمتم، ولا كم راية رفعتم. سأقف عند أبواب بيوتكم وأطرقها واحدا واحدا، ثم أسأل: هل في هذا البيت أب يسمع أبناءه؟ هل فيه أم تصنع الإيمان قبل الطعام؟ هل فيه طفل ينام مطمئنا؟ أم أن البيوت أصبحت جدرانا وسكانها غرباء؟ لو دخلت مدارسكم لرأيت عقولا تحفظ آلاف المعلومات، لكنها لا تعرف كيف تحترم الإنسان، ولرأيت شهادات كثيرة لكن الأخلاق قليلة، ولرأيت نجاحا في الامتحانات وفشلا في الحياة. أيها المعلمين، هل صنعتم علماء؟ هل صنعتم حافظين؟ هل ربيتم الإنسان؟ قبل أن تعلموه، ولو دخلت جامعاتكم لرأيت شبابا يحملون أحلاما كبيرة، لكن كثيرا منهم لا يعرفون لماذا يعيشون أصلا. يسألون عن الوظيفة ولا يسألون عن الرسالة، يسألون عن الراتب ولا يسألون عن القيمة. يا أحبتي، ليس عيبا أن تطلب الرزق، لكن العيب أن يصبح الرزق أكبر من المبادئ. أنا زينب ورأيت أخي الحسين يترك الحياة كلها ولا يترك مبدأ واحدا، فكيف أصبحتم تتركون المبادئ من أجل شيء من الدنيا؟ ولو دخلت أسواقكم لرأيت من يحلف بالله كذبا ليبيع سلعة، ورأيت من يغش لأنه يظن أن الناس لا يرونه، لكن أما علم أن الله تعالى يراه؟ أيها التاجر، حين تغش أنت لا تخسر زبونا فقط، أنت تخسر جزءا من روحك. وأي تجارة هذه؟ إذا ربحت المال وخسرت نفسك. ولو دخلت إلى مؤسساتكم لرأيت موظفا يؤخر معاملات الناس، وكأن الوقت ليس أعمارا، ورأيت مسؤولا ينسى أن المنصب أمانة ولا امتياز. أتدرون؟ لقد رأيت في كربلاء رجالا فقدوا رؤوسهم لكنهم لم يفقدوا شرفهم، واليوم أرى من يحتفظ برأسه لكنه باع شرفه.

أنا زينب، ولو جلست مع الشباب لقلت لهم: يا أبنائي، يا أبناء هذا الجيل، لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم أن الأخلاق ضعف، وأن الحياء تخلف، وأن العفة قديمة. لقد حاولوا أن يقنعوا الناس قديماً، حاولوا أن يقنعوهم أن الحسين خارج على السلطة، واليوم يحاولون أن يقنعوكم أن الفضيلة عائق أمام التقدم. لا تصدقوا، فالإنسان كلما ارتفع علمه ينبغي أن ترتفع أخلاقه معه. ولو جلست مع الفتيات لقلت لهن: يا بناتي، لا تسمحن لأحد أن يجعلكن سلعة للنظر. لقد كرمني الله تعالى لا لأني أجمل النساء، كرمني لأنني كنت أحفظ كرامتي. واعلمن أن المرأة لا تكبر بما تلبس ولا بما تعرض، المرأة تكبر بما تحمل من عقل ومن حياء ومن رسالة. ولو جلست مع الأمهات لقلت لهن: يا من تحملن الحياة في أرحامكن، إن الأمة لا تبدأ من البرلمان ولا من الحكومات، الأمة تبدأ من حضن الأم. إن عليا وفاطمة والحسين والعباس كلهم خرجوا من حضن خديجة، ومن حضن الإسلام، ومن حضن النبي، فما تصنعن أنتن؟ وأي رجل سيخرج من بيوتكن؟ وأي امرأة وأي جيل؟ ولو جلست مع الآباء لقلت: لا تتركوا أبناءكم يتامى، وأنتم أحياء، فليس اليتم أن يموت الأب، بل أن يغيب وهو موجود، أن يكون في البيت لكن قلبه خارج البيت، أن يعرف أسماء لاعبي الكرة ولا يعرف ماذا يدور في قلب ابنه. اقتربوا من أبنائكم قبل أن يقترب منهم غيركم. ولو مررت بالمستشفيات لقلت: كم من مريض يحتاج إلى دواء، لكن كم من صحيح يحتاج إلى رحمة. ولو مررت بالسجون لقلت: ليس كل من في الخارج حرا، وليس كل من في الداخل أسير، فكم من إنسان قيدته الدنيا وهو يظن نفسه حرا. ثم سأخرج وأقف في منتصف المدينة وأرفع بصري إلى السماء وأقول: يا رب، ما أشبه الليل بالبارحة، لكني ما زلت أرى بصيص نور، ما زلت أرى شابا يخاف الله، وأما تربي أبناءها على الصدق، وأبا يرفض المال الحرام، ومعلما يزرع القيم قبل الدروس، وطبيبا يجعل الرحمة قبل المهنة، وتاجرا يبيع بضمير، وقاضيا لا يبيع حكمه. ما زلت أرى الخير، ولذلك ما زلت أؤمن بهذه الأمة.

0: الأحبة، لا تقولوا أن كربلاء انتهت. كربلاء تبدأ كل صباح حين تخير أنت بين الحق والباطل، بين الصدق والكذب، بين الأمانة والخيانة، بين أن ترضي الله تعالى أو ترضي الناس. هناك تبدأ عاشوراء. وأنا زينب لم أعد لأذكركم بالماضي فقط، جئت لأقول لكم لا تجعلوا أبناءكم يبحثون بعد 100 عام عن زينب جديدة، لأنكم خذلتم الحق مرة أخرى. كونوا أنتم الجيل الذي إذا سمع صرختي لم يكتفي بالبكاء بل غير حياته. أنا زينب، لقد حدثتكم طويلا ولم أحدثكم لأفتح جرحا قديما، فالجرح ما زال ينزف منذ كربلاء، ولم أحدثكم لأجعلكم تبكون، فالبكاء وحده لا يبني أمة. أنا لا أريد أن تخرجوا من هذا المجلس وعيونكم مليئة بالدموع ثم تعودوا إلى الحياة وكأن شيئا لم يكن. أنا لا أريد أن يكون الحسين موسما ثم ينتهي الموسم فينتهي معه الحسين، ولا أريد أن تكون عاشوراء 10 أيام ثم يبدأ الظلم في 11. أتدرون متى يبدأ سقوط الأمم؟ ليس عندما يقل المال، ولا عندما تكثر الحروب، ولا حتى عندما يشتد الفقر. يبدأ سقوط الأمم حين يصبح الكذب مهارة، والخيانة ذكاء، والغش شطارة، الظلم قوة، والصدق سذاجة، والأمانة ضعف. هناك فقط تبدأ الأمة بالموت وهي تظن أنها ما زالت حية. لقد خرج أخي الحسين كي يمنع هذا الموت، خرج ليحفظ للإنسان كرامته قبل أن يحفظ الأرض، خرج ليوقظ الضمير قبل أن يوقظ السيف، خرج ليقول لنا جميعا إن الإنسان إذا خسر مبادئه فلن تنفعه الدنيا كلها. يا أبناء هذا الزمان، اسمعوني جيدا، لا تبحثوا عن يزيد في كتب التاريخ، ابحثوا عنه حين يطلب منكم أحدهم أن تكذبوا فتفعلوا، حين يطلب منكم أن تخونوا الأمانة فتفعلوا، حين تروا مظلوما وتقولوا هذا لا يعنينا. هناك يقف يزيد وينتظر قراركم. أنا زينب وأقول لكم لا تبحثوا عن الحسين في الكتب وحدها، ابحثوا عنه حين تعرض عليكم الرشوة فترفضوها، حين تستطيع أن تظلم الآخرين فتعفو، حين تستطيع أن تخدع فتصدق، حين يكون الجميع صامتين وتقول أنتم كلمة الحق. هناك فقط يقف الحسين ويبتسم.
1: الحسين خلق، الحسين فكرة، الحسين عجيمة، الحسين دين، تأدب بآدابه، تخلق بأخلاقه، قدسه، نعم قدس ذكراه، تحاول أن تحلل شخصيته، تحلل موقفه، قوم لي بعمل علمي. لازم نعرف أن الحسين فكر، أن الحسين عطاء، الحسين جهاد في سبيل الله. كل موقف من مواقف الحسين يوم الطف هو دنيا ضخمة. يسكت العالم.

0: على أصحابي من هو ومثل النجوم.
1: سلام الله على أصحابك حبيبي يا حسين.
0: روح شبه الطير صرت بمصرع الأكبر تحوم.
1: سلام الله على الأكبر حبيبي يا حسين.
0: والذبح جاسم ذبحن وانذبح حلم الشباب.
1: سلام الله على القاسم حبيبي يا حسين.
0: من عطش قلبي أشاهد

0: يما ابو الغيرة انحني سلام الله على عيونك حبيبي يا حسين.
1: حسين
0: النهر طاحن عيونك.

0: شقد صعب توديع زينب اسرع وتركض وراه.
1: سلام الله على زينب حبيبي يا حسين.
0: والطفل مد ايده يشرب يعتقد دم نحرمه.
1: سلام الله على طفلك حبيبي يا حسين.
0: اي ما اريد اشبق القيع ادري تشبقني وتموت.
1: سلام الله على رقي حبيبي يا حسين.
0: هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون. سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين. هاي سكني طول ونج ونت الخدر سكون.
1: سلام الله على سكنة حبيبي يا حسين.
0: دمعة الأطفال كلمة كلمة.
2: زينب ابنة علي وحفيدة محمد وأخت الحسين، لم أترك لكم دموعي وإنما تركت لكم صوتي، فإذا ضج العالم بالباطل كونوا أنتم صوت الحق، وإذا كثرت الظلمات كونوا أنتم النور، وإذا خاف الناس كونوا أنتم الثبات، فإن الثبات هو المعجزة. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ذكرتك في عيني حفر ودموعي حفرتك وشعارتك تهز وجهك.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تشارك في مؤتمر نقابة المهندسين العراقية بالسليمانية. الإطاحة بإصابة إتجار بالبشر في بابل. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل في مشروع مجاري الحلة الكبير. الزيدي زيارة واشنطن تهدف لشراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية. القضاء يسترد 375 كيلوغراما من الذهب. والخارجية الإيرانية تعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: شارك أعضاء الارتباط في جامعة المستقبل في أعمال المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل الذي يقيم في محافظة السليمانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمهندسين من مختلف المحافظات. واستعرضوا ممثلو الجامعة أبرز الإنجازات الأكاديمية ودور الحاضنة التكنولوجية في دعم الابتكار وريادة الأعمال إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التقنية الحديثة. كما أكدوا أهمية برامج التعليم المستمر والدورات التدريبية في تطوير مهارات المهندسين والخريجين وموائمتها مع متطلبات سوق العمل. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز حضورها العلمي وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات المهنية وخدمة مسيرة التنمية المستدامة في العراق. ترأس مدير الإشراف العلمي والأكاديمي في جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري لجنة مناقشة رسالة ماجستير في الكلية التقنية المسيب بجامعة الفرات الأوسط التقنية. وتناولت الدراسة تطوير خرسانات المساحيق التفاعلية باستعمال مسحوق الزجاج ومخلفات المونة بدائل جزئية للإسمنت والرمل الطبيعية. وأظهرت النتائج إمكانية تحسين الخواص الميكانيكية للخرسانة وتقليل الأثر البيئي مع الحفاظ على كفاءة الأداء الإنشائي. وشهدت المناقشة حوارا علميا معمقا حول منهجية البحث ونتائجه، فيما قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الباحثة بشرى غانم سالم درجة الماجستير بتقدير امتياز. ويجسد هذا الدور المكانة العلمية المرموقة لأساتذة جامعة المستقبل وإسهامهم في دعم البحث العلمي والدراسات العليا في العراق. أعلنت وزارة الدفاع العراقية الإطاحة بعصابة متخصصة بالإتجار بالبشر في محافظة بابل وإلقاء القبض على 6 من المتهمين بينهم 4 نساء خلال عملية أمنية نفذت في مركز مدينة الحلة. وذكرت الوزارة أن العملية نفذت من قبل قوة مشتركة من مفارز الاستخبارات والأمن في بابل بالتعاون مع قسم مكافحة الإتجار بالبشر، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية أصولية. وأضافت أن الكمين المحكم أسفر عن ضبط المتهمين بالجرم المشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وفقا للقانون. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، تشهد محافظة بابل استمرار عمليات إطلاق الأصبعيات السمكية ضمن مشروع وطني يستهدف رفد المسطحات المائية في محافظات الجنوب بمليون إصبعية بالتعاون بين وزارة الزراعة والجهات المختصة بالمنتجات السمكية بهدف دعم المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
2: في خطوة تعكس التزام الحكومة بحماية وتنمية الثروة السمكية، تتواصل في محافظة بابل عمليات إطلاق الإصبعيات السمكية ضمن مشروع وطني تنفذه وزارة الزراعة. ويهدف إلى رفض المسطحات المائية في محافظات الجنوب بمليون إصبعية سمكية. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية بالمنتجات السمكية بهدف زيادة المخزون السمكي وتحقيق التوازن البيئي، فضلاً عن دعم قطاع تربية الأسماك وتعزيز الأمن الغذائي. رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك في العراق الأستاذ أياد الطالبي متحدثاً:
3: اليوم سنعيد هذه المساحات المائية بالأسماك العراقية والمتنوعة، وبالتالي سنجعل الاقتصاد السمكي العراقي كبير جدا ونعيده كما كان سابقا.
2: ويؤكد مختصون أن إطلاق الأصبعيات يسهم في تعويض النقص الحاصل في أعداد الأسماك نتيجة الصيد الجائر والتغييرات البيئية، كما يساعد على استدامة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة الموارد المائية. ويأمل العاملون في هذا القطاع أن تسهم هذه المبادرات في دعم الصيادين والمربين وزيادة المعروض من الأسماك في الأسواق المحلية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويحد من الاعتماد على الاستيراد. والحديث للمستشار العلمي لجمعية منتجي الأسماك الدكتور سعد المعموري:
4: بتوجيه من هيئة المستشارين بالأمانة العامة من مجلس الوزراء، ستقوم بإطلاق 200 ألف إصبعية من أسماك الكارب في منطقة سدة الكوت. بسبب التلوث العالي اللي مر به قبل فترة، يعني سدة الكوت فقدت خزين عالي من الأسماك بهاي المنطقة على حوض نهر دجلة، فلذلك أنه راح يصير في التكييف معين حتى ينقل الإصبعيات أنه من منطقة محافظة باب منطقة المحاويل إلى سدة الكوت إن شاء الله، وراح نزرع هناك 200 ألف، ومستمر العملية لأنه أريد نوصل عدد تقريبا مليون إصبعية.
2: وتبقى مشاريع تنمية الثروة السمكية من الخطوات المهمة نحو حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
0: لمواجهة نبات اجتاح الأنهر وأعاق جريان المياه وهدد التنوع البيئي، انطلقت من محافظة بابل حملة وطنية لمكافحة زهرة النيل بمشاركة وزارتي الموارد المائية والزراعة ومحافظات بغداد ووسط والديوانية، ضمن خطة تستهدف الحد من انتشار هذا النبات وحماية الموارد المائية. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمال.
5: تحولت زهرة النيل خلال السنوات الأخيرة من نبات دخيل إلى أزمة حقيقية تهدد الموارد المائية والنظام البيئي بعد انتشارها الواسع في عدد من الأنهار والجداول، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى التحرك لمواجهتها عبر حملة وطنية واسعة انطلقت من محافظة بابل بمشاركة محافظات بغداد وواسط والديوانية وبتعاون بين وزارتي البيئة والموارد المائية. ويقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الفيحان أن هذه الحملة تستهدف إزالة زهرة النيل وما خلفته من ملوثات ومخلفات في المجاري المائية حفاظا على البيئة وضمانا لاستمرار انسيابية المياه.
6: انطلقت الحملة بمحافظة بابل، تشترك بالحملة أربع محافظات: بغداد وواسط والديوانية وبابل. اهتمام كبير جدا من وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة في تهيئة سبل نجاح هذه الحملة. طبعا يشترك معنا فرق تطوعية في هذه الحملة، نقدم لهم الشكر الجزيل على هذه المبادرة ومشاركتهم واهتمامهم بمكافحة زهرة النيل، أيضا من خلال المباحثات التي جرت مع معالي وزير الموارد وعدنا خير بوجود خطة وطنية لمكافحة زهرة النيل، إن شاء الله ستباشر عملها في هذا الأسبوع، ونحاول أن نوصل إلى مرحلة جيدة من حد من خطورة هذه الزهرة.
5: وزارة الموارد المائية تؤكد أن الحملة تمثل بداية لجهد أوسع في مواجهة هذه الآفة البيئية، حيث يشير وزير الموارد المائية مثنى التميمي إلى أن الدعم الذي وفره مجلس النواب والمشاركة الفاعلة من وزارة البيئة والفرق التطوعية منح الوزارة دافعا أكبر لتوسيع عمل المكافحة في مختلف المحافظات، مؤكدا أن دوائر الوزارة مستعدة بشكل كامل لتنفيذ عمليات المعالجة والاستمرار بها بما يسمو في الحد من انتشار زهرة النيل وحماية الموارد المائية.
7: احنا حقيقة من خلال هذا الاهتمام من مجلس النواب العراقي زيدنا عزم على أنه هذه الحملة إن شاء الله ستكتمل بشكل جيد. مرافقة السيد معالي وزير البيئة للاطلاع على الواقع البيئي لهذه المحافظة أيضا يعطي دعم كبير لهذه الحملة، أنا أعتقد اليوم حتى الفرق اللي تطوعت بمشاركة الوزارة ومشاركة كل الجهات بالنسبة للقضاء على هذه الزهرة أيضا يمثل ظاهرة جيدة للخلاص من هذه النبتة. إن شاء الله كوادر وزارتنا على استعداد كامل، دوائرنا في المحافظات معنية بشكل مباشر.
5: جهود حكومية ونيابية ومجتمعية تتوحد في مواجهة زهرة النيل بعد أن تحولت إلى تهديد مباشر للبيئة والموارد المائية، فيما يبقى نجاح الحملة مرهونا باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتوسيع أعمال المكافحة لمنع عودة انتشار هذه الآفة من جديد. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ عدنان فيحان الدليمي زيارة ميدانية إلى مشروع مجاري الحلة الكبير للإطلاع على سير الأعمال الجارية ولا سيما أعمال صب القلب الجنبي في منطقة حي المعلمين. ورافقه محافظ بابل الحقوقي علي تركيا جمالي في جولة ميدانية لمتابعة نسب الإنجاز وآليات التنفيذ مع الكوادر الهندسية والشركة المنفذة. وأكد الجمالي أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشروع. من جانبه أشاد الدليمي بمستوى العمل والجهود المبذولة، مؤكدا دعمه للمشاريع الخدمية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أن زيارته إلى واشنطن تهدف إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية. وقال الزيدي في تدوينة له على منصة أكس: نتوجه اليوم إلى واشنطن على رأس وفد حكومي واقتصادي عازمين على ترجمة متانة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية تفتح أفاقا أوسع للتعاون في الطاقة والتكنولوجيا والبنى التحتية والاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل. وأضاف أن هدفنا واضح، وهو استقطاب الاستثمارات ونقل الخبرات وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية ويرسخ مكانة العراق شريكا موثوقا وعنصرا فعلا في استقرار المنطقة وازدهارها. وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي باتخاذ إجراءات نيابية لمتابعة حادثة استشهاد أحد الصيادين العراقيين. وذكر مكتبه الإعلامي أن فيحان كلف لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة قائد القوة البحرية للإطلاع

0: تتجه الدورة البرلمانية السادسة إلى تعزيز دورها الرقابي والتشريعي من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة ملفات تمس حياة المواطنين ومواصلة مكافحة الفساد. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي التميمي أن اللجنة تعمل على إعداد مقترح قانون السكن الأول الذي يلزم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير سكن أول لكل عائلة عراقية على أن يعرض قريبا أمام الرأي العام. وأكد التميمي استمرار مجلس النواب في تفعيل أدواته الرقابية عبر الاستجوابات والأسئلة البرلمانية واستضافة المسؤولين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات فساد جديدة من بينها ملف الموانئ، فضلا عن مراجعة ملفات تعود إلى حكومات سابقة. وشدد على أن المجلس سيواصل أداء واجبه في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وفق القانون. أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر استرداد 375 كيلوغراما من الذهب ضمن إجراءات التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون تصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح أن العملية نفذت بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حيث جرى استرداد 375 كيلوغراما من الذهب فضلا عن ضبط 17 كيلوغراما في قضية تحقيقية أخرى. وأضاف أن الكميات المستردة سلمت إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي في إطار الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المستحصلة من الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب الأمريكي محملة واشنطن مسؤولية نقض الاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران تثمن مواقف الشعوب التي عبرت عن تضامنها وشاركت في تشييع السيد علي الخامنئي، مؤكدا أن الشعب الإيراني واجه تحديات كبيرة وظل متمسكا بصموده وكرامته. وأضاف أن طهران تضع المطالب الشعبية الداعية إلى الثأر لدماء خامنئي ضمن أولوياتها، مشيرا إلى أن بلاده ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لتوثيق ما وصفته بالجرائم المرتكبة والعمل على تحقيق العدالة للشعب الإيراني. وشدد بقائي على أن إيران ستواصل مساعيها في هذا الاتجاه، مؤكدا أن مذكرة التفاهم انتهت فعليا بسبب ما عدته خرقا أمريكيا واضحا لبنودها. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق بين إيران والولايات المتحدة قد يؤدي إلى كارثة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان أن غوتيريش جدد دعوته إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، محذرا من تداعيات خطيرة قد تطال شعوب المنطقة والأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي. وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التوتر الأخير بين واشنطن وطهران في وقت شهدت فيه الأيام الماضية تبادلا للهجمات بين الجانبين، شمل ضربات أمريكية على أهداف داخل إيران وردودا إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع للقوات الأمريكية في المنطقة. أكد الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثيين أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد. وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في تصريح أن الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد، وكانت غارات جوية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي بالتزامن مع استمرار تحليق طائرة إيرانية في طريقها إلى المطار رغم تحذيرات حكومة عدن من انتهاك الأجواء. ودعت وزارة الدفاع اليمنية في حكومة عدن جميع المدنيين والعاملين إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي والابتعاد عن محيطه فورا،

0: محذرة من المخاطر الناجمة عن استمرار استقبال الرحلات التي قالت أنها تمثل خرقا للأجواء اليمنية.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم الثلاثاء صحوا إلى صحو مع بعض السحب المتفرقة، مع استمرار تأثر البلاد من منخفض الحراري الموسمي، ما يبقي الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة، مسببة تصاعدا خفيفا إلى متوسط الشدة للغبار في بعض المناطق المكشوفة، فيما تبقى الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام. أما في محافظة بابل فسيكون الطقس صحوا ومشمسا طوال ساعات النهار، مع أجواء شديدة الحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 47 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى قرابة 31 درجة مئوية. وينصح المواطنون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، لا سيما مع استمرار موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. باشر منتخب الشباب لكرة القدم أولى وحدته التدريبية في معسكره المقام على ملعب المدينة الرياضية في البصرة بقيادة المدرب أحمد صلاح، ويأتي المعسكر في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وأوضح اتحاد الكرة أن المعسكر سيستمر لغاية 24 من الشهر الحالي، وبعد ذلك سيتوجه المنتخب إلى تايلاند للمشاركة في منافسات المجموعة السادسة، وتضم المجموعة كل من تايلاند المضيفة والإمارات وتركمانستان إلى جانب العراق. وصف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن نتائج المنتخب الوطني لكرة السلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بأنها صادمة، وأكد أن ما حصل يمثل سابقة خطيرة تعد بمثابة زلزال يعصف بالسلة العراقية، وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية ستضع استراتيجيتين آنية ومستقبلية لمعالجة أسباب التراجع، وشدد على أن السلة العراقية تملك تاريخا حافلا بالإنجازات ولم تشهد مثل هذه النتائج سابقا، وبيّن أن جميع الأطراف المعنية ستخضع للتقييم والمحاسبة عند ثبوت التقصير بعد خسارة المنتخب جميع مبارياته أمام الأردن وسوريا. اختتم الاتحاد العراقي للكبادي في الديوانية منافسات نهائيات بطولة أندية العراق بمشاركة عدد من أندية المحافظات، وأكد رئيس الاتحاد كريم عبيد أن البطولة شهدت منافسة قوية وأسهمت في اكتشاف مواهب جديدة لرفد المنتخبات الوطنية، كما أشار إلى الاستعانة بمدرب أجنبي لمتابعة اللاعبين واختيار العناصر المتميزة. من جانبه أوضح الاتحاد الفرعي أن البطولة أقيمت بمشاركة 5 أندية وشهدت مستويات فنية جيدة، وفي المباراة النهائية توج نادي الأسايش باللقب بعد فوزه على نادي مصاف الجنوب بنتيجة 43 نقطة مقابل 25. عالميا، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن الفيفا سيدرس مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، وأوضح أن الملف سيناقش داخل اللجان المختصة بعد انتهاء النسخة الحالية من البطولة، وتعد نسخة 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا بعد أن كان العدد 32، ومن المقرر أن تنظم نسخة 2030 بالشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال مع مباريات احتفالية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي. في المقابل جدد رئيس اليوفا ألكسندر تشيرفين رفضه للمقترح واعتبره فكرة غير مناسبة. نفى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب خلفا لديدي ديشامب، وأكد أن الإعلان عن المدرب المقبل سيتم بعد انتهاء مشوار فرنسا في كأس العالم 2026. وأوضح أن الاتحاد لا يرغب في التسرع ما دام المنتخب مستمرا في المنافسة على اللقب، كما نفى أن يكون قد ألمح سابقا إلى اسم زين الدين زيدان، مشيرا إلى أن تصريحاته فسرت بشكل خاطئ. وبين أن قرار رحيل ديشام كان شخصيا رغم إمكانية تجديد عقده قبل إعلانه إنهاء مسيرته بعد المونديال. أخيرا أبدأ قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي حماسه الكبير لمواجهة إنجلترا في نصف النهائي كأس العالم 2026، وقال إنها المرة الأولى التي يلعب فيها أمام الأسود الثلاثة ليصبح المنتخب الإنجليزي الرقم 63 في مسيرته الدولية. ووصف ميسي إنجلترا بأنها قوة كروية كبيرة ومنافس مثير في البطولات الكبرى، وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني سيستفيد من فترة الراحة للاستعداد بعد الجهد الكبير الذي بذله في الأدوار السابقة. ويملك ميسي رصيدا يبلغ 205 مباريات دولية مع الأرجنتين، سجل خلالها 125 هدفا وقدم 64 تمريرة حاسمة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تشارك في مؤتمر نقابة المهندسين العراقية بالسليمانية. الإطاحة بإصابة إتجار بالبشر في بابل. النائب الأول لرئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل في مشروع مجاري الحلة الكبير. الزيدي زيارة واشنطن تهدف لشراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية. القضاء يسترد 375 كيلوغراما من الذهب. والخارجية الإيرانية تعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

حياتي لقد عدت عرش الطغاة البغاة بعزمي رجال.

حبل الرشاد وراء.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبي

فوق الشمال وحي

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

سبب سبب دعويتك ليل الإسلام على عيتر البلاء اشتد

هدى واحد زي في المينها ألخص حالي.

0: ممنوع بلا كلام.
1: يا لادي ما سولي يفلك

المسلم من يوم يستلظم حتما يلتقي جلدينه.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تشارك في المؤتمر النصف السنوي لنقابة المهندسين العراقية فرع بابل. رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان أهمية دعم أمن العراق واستقراره وتعزيز دور مؤسساته الوطنية. القاضي زيدان يوضح في اجتماع إدارة الدولة الإجراءات القضائية الخاصة بموضوع مكافحة الفساد. محكمة تحقيق الكرخ تصدر أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان وأحكاما بالحبس بحق متهمين بقضية مرتبطة باسمه. في بابل الإطاحة بعصابة نسوية للإتجار بالبشر. العراق يتصدر المستوردين من الأردن في النصف الأول من 2026. إيران تعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت والأردن والبحرين وعمان. وبرشلونة يدفع 22 مليون يورو لدورتموند بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 7 ملايين يورو لضم كريم أديمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلام عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك، حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. القرآن الكريم يستعمل الحوار أو يعكس الحوار اللي كانوا يستعملوه مع النبي صلى الله عليه وآله في بدء الرسالة. هذول كانوا يلحون على النبي صلى الله عليه وآله أن ينزل عليهم آية من السماء. طبعا ما يقصدون بالآية الآية التدوينية، يعني مو آية من آيات القرآن، لأن هم ما كانوا يتصورون أن القرآن فشيء صعب. لا، يعني كانوا أحيانا يقولون شنو هذا كلام، إحنا نقدر نجيب مثله. كانوا يجيبون واحد يقعدوه يقرأ عليهم قصص إسفنديار وقصص الفرس وقصص فلان وقصص فلان، ويقولهم أن القرآن اللي إجى به هذا الرجل من النوع، مو فرد شيء مهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لو شئنا، ها؟ هم عندما يقول نقرأ عليهم القرآن قالوا لو شئنا لأتين لقلنا مثل هذا، وإحنا لو نقدر هذا مو شيء. قالوا قد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا. يقول من نقرأ عليهم القرآن الكريم يقول أسمعنا هذا، إحنا لو نريد نجيب مثله نقدر نجيب مثله. زين، وهي هاي الكارثة هنا. نبه، كارثة منين جاية؟ كارثة جاية من أن هناك نمط من الناس لا يعرف حجمه. حجمه ما يعرفه، يقول لك هو شنو القرآن، يعني غير هالمجموعة من الكلام من الآيات، مثل ما أكو آيات بالقرآن إحنا نقدر نجيب مثلها نفس الشيء على مستواها من الفصاحة والبلاغة. وجربوا، لكن حيلتهم انطلت، يعني مشت على بعض الناس البسطاء الشذج، أن مثلا فلان ابن فلان جاء بقرآن، مسيلمة الكذاب مثلا جاب لك كم آية، عندما تقرأها تهزأ وتسخر. لكن دول السذج تمشي عليهم لأنه إدراك منحدر، إدراك منحط، والإدراك لما يكون إدراك واطئ ما يفرق بين الجيد من الرديء أبدا. وهذا اللي صاير الآن، لا تقول لي دول إدراكهم منحط. اللي صاير عندنا الآن، تفضل، إحنا كأمة إسلامية متطورة وصاعدة وأفكارها عالية، لكن ما عندنا مانع أن نقول مثلا عن فلان بأن إمام، ها؟ وعن محمد الباقر بأن إمام، هذا إمام، ها؟ وهذا إمام. تقول لي إيه، وهذا حصيلته شنو؟ هذا حصيلته مثلا أربع أحكام أو أربع أحاديث حافظة، وهذا حصيلته هالدنيا الهائلة من المعلومات. انت شلون تساوي بين هذا وهذا؟ تقبلها، هو هذا إمام وهذا إمام، هذا هو اللي صاير هذا هكذا. الآن اللي صاير هكذا، ولا تروح بعيد حتى على المستوى الأعلى، عندما تصعد للمستوى الأعلى تجد نفس المقارنة. يعني لا تتصور انت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ك
كان متألم أن ينزلون بأفرض عن مستوى، لا كان متألم لضيعة المقاييس. يتنبه لما يقول فيا لله وللشورى متى اعترض فيه الريف مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. هذا مو معناه متأثر أو متألم لأنه نزلوا بي عن مكانته، لا هو يعرف أن مكانته ستبقى محفوظة عند اللودعي عند العارف، لكن متألم من فقدان المقاييس عند الناس. الناس ما يعني ما عندها مقاييس. هذا مثلا عند شعر، والمتنبي عند شعر مثلا، هذا يسموه شاعر وهذا يسموه شاعر، وهذا يسموه يقرأ قرآن وهذا يسموه يقرأ قرآن. واحد يلزم القرآن يمزق أمعاءك من يقرأ، واحد لا يلزم القرآن عندما يقرأ القرآن يجلي لك إيش أكو بالقرآن من عطاء وإبداع، هذا يسموه يقرأ قرآن وهذا يسموه يقرأ. على العموم مقاييس الناس هذه هي، ولا تتصور يوم من الأيام الدنيا كلها ترتفع إلى مستوى موحد من الفهم أو العلم، لا أبدا. هاي تبقى الدنيا فيها من يفهم وفيها من لا يفهم وفيها المتوسط في هذول. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا. فإذا ما كانوا يطلبون آية تدوينية، الآيات تدوينية القرآن. بعدين تنبهوا النقاد والعباقرة منهم وأهل الفهم العالي، لكن دفعهم التعصب لأن يخفوه. دول اللي تنبهوا لأهمية القرآن وصاروا إذا راد النبي يقرأ القرآن يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لحد من عندكم يسمع. يعني أحسوا بتأثيره على النفوس. وإلا مبدئيا شنو الآية اللي كانوا يطلبوها من النبي؟ يطلبون من عند آية تعود بالربح عليهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، تعال سوينا الصفا والمروة ذهب حتى نأخذ منها ما نشاء، مر ربك فليجعل أرضنا خصبا، مره أو أطلب من ربك أن يعطينا المطر، أن يعلمنا أين أماكن الربح من أماكن الخسارة، خلينا نشتغل بالتجارة ونعرف المكان اللي نربح منه حتى نروح ليه والمكان اللي نخسر به حتى ما نروح ليه. نبه لي مطالب كلها تدور حول فلوس حول ربح، كلها تدور حول عقلية البداوة، كلها تدور حول هذا. أما أنه شيء يمكن أن يعود على أمة مثلا بنفع، لا لا قضية فردية. أنت ربك خلي يطينا فرد آية من الآيات التكوينية هذه نزلها إن حتى ننتفع بها، أما باقي الآيات هاي اللي تجاي بيها ما مش مهم، إحنا نقدر نجيب مثلا. القرآن الكريم طبعا يهجأ بهم يسخر بهذا المعنى، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. أنت قاعد وتريد خصب من السماء وأنت قاعد في بيتك، خلي الله ينزل لنا المطر ويخصب لنا الأرض تنبت زروعنا وتدور ضروعنا وأنت قاعد. العقلية الاتكالية طبعا من أخطر العقليات، لأن الله عز وجل خلقنا بالأرض واستعمرنا فيها، يريد من عندنا أن نعمر الأرض نعمل نكتشف. ولهذا ورد أن خمسة دول الذين لا يستجاب لهم دعاء، واحد من هذول اللي ما يستجاب إلى دعاء هذا اللي يقعد ببيته يضع يد على يد ولا يخرج إلى الشعي والطلب ويصيح يا ربي ارزقني، ويقول مثل ما يجيني الموت يندني يندني الرزق. طيب انت اذا كان في البناء انت تقعد والله عز وجل يوفر لك كل شيء، بس انت من اجل ماذا مخلوق؟ يعني هاي اكو هالعقلية الاتكالية اللي موجودة، ولعله يعبر عنها بعض الادباء، جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. ماكو داعي، مثل ما الجنين بغشاوته يروح لي الطعام يجيك الطعام وانت بمكانك، طبعا هذا خطأ هذا غلط.
لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. أراد من عندنا أن نستثمر هالطاقات اللي في أنفسنا واللي في الآفاق، أراد من عندنا السعي وعدم الكسل. ولهذا دخل يوما من الأيام رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله قد التاثت علي أموري وأنا قاعد بالبيت، ادعو الله يرزقني. قال للإمام لا، اخرج واسعى واطلب الرزق، اطلع روح اسعى روح اطلب الرزق، لأن الله عز وجل هذه أمور ربطها، هالمسببات ربطها بأسبابها، جعل لنا الأرض ذلول وأعطانا الطاقة على السعي والقدرة على الحركة، ويريد من عندنا أن نعمل أن نسعى. فهذا خلاف قوانين الله عز وجل بالأرض، يعني هنا أكو مفهوم غلط لازم يصحح. صحيح الله عز وجل يرزق، لكن مو معنى ذلك يلغي الأسباب الطبيعية. إذا قلنا يلغي الأسباب الطبيعية معناه تحولت الأرض كلها إلى مستهلك غير منتج. وهذا ترى هالمعنى أكو بيه إجابة على بعض الأسئلة. شلون يعني؟ كثير من الناس يقول أخر إحنا أمة آمنا بالله، استجبنا إلى رسوله، جاهدنا في سبيل الله، ليش يكون غيرنا جاي يأكل هالثمرات الهائلة العطاء الضخم وإحنا قاعدين متأخرين؟ ليش متأخرين؟ لأنه إحنا فهمنا القرآن بالغلط، افهمنا بها النزعة الاتكالية، افهمنا بها النزعة المملوءة كسل، اقعد والله يسر لك. ودولاك لا، صارعوا الحياة، صارعوها للحياة، واللي صارع الحياة يأخذ من عندها ثمرة. ما في شك الإنسان إذا صارع الحياة يعني استثمر مخه واستثمر الأرض واستثمر النبات واستثمر العمل، قطعا راح ينتج، ما في شك أن راح ينتج ويبدع بالإنتاج. فالمسألة إذن تحتاج إلى سعي، يعني أنت مو إذا ترجع إلى رؤوسنا ما تقل رؤوسنا عن رؤوس غيرنا، الخلايا اللي بمخوخنا ما تفرق عن خلايا الآخرين اللي بمخوخهم. والله عز وجل مع ذلك أنزل لنا آيات تكوينية للإيمان به. هم ما اعتبروها هاي الآيات تكوينية، ما اعتبروها، اعتبروا كل آية تدر عليهم بالربح، إذا آية بها ربح إن أما آية حتى لو دلت على وجود الله وما إلي بها ربح ما مش تهمني أنا. يعني مثلا أضرب لك واحد من علماء الغار يجي إلى النحلة، هالزنابير على النحل، يقول إذا احترت الخلية، إذا صار بها ارتفعت بها درجة الحرارة، قسم من النحل يروح للماء، يجيب الماء بخراطيمة يدب في موضع بالخلية، يقوم قسم آخر من النحل يأخذ هذا الماء ينضحه، إذا نضح يجي القسم الثالث يخفق بأجنحته، إذا خفق بأجنحته حتى يتبخر هذا تترطب الجو تترطب الخلية يتشاعل. يقول لو أردنا أن نأخذ هالنحلة نشوف أقعدها شبكة عصبية يمكن تقوم بهالفعاليات المنظمة، لو لا أكو من ورائها مدبر، أكو من ورائها مدبر، أكو من ورائها خالق. أنت أينما تتجه تعرف الله عن طريق خلقه. هذول مو كانوا أناس مثلا إذا مرت بهم الآية ما يعرفون ربهم عن طريقها، لا يعرفوه، لكن ما يعود علينا بربح، هاي مو آية، الآية ياهو اللي تعود علينا بالربح، خلي تصير الأرض خصبة نأكل منها ناتج. يعني النزعة الفردية، النزعة الفردية الضيقة هاتي اللي حاربها الإسلام أشد الحراك، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. القرآن الكريم في مثل هذا المعنى نقل أذهانهم نقلة نوعية رائعة، يعني قلهم انتوا جاي تكلفون النبي أن يجيب لكم أشياء مو من اختصاصه. نبه لي شوي زين، شوف الإجابة، الإجابة الآية تقول له إنما أنت منذر. والحقيقة هذا المقطع هو عظيم، شلون
كأنه دول لما يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله يكلفون النبي بقضايا خارج اختصاص النبوة، ما لها علاقة بالنبي. النبي جاي يصلح مجتمع، يعني بتعبير آخر وظيفة النبي نفس وظيفة القرآن. القرآن الكريم أكو

0: الاملاح وحللتها.
1: تحكي مع الواحد ما تشعر بيه ها؟ يعني فرد كلام عجيب غريب. تقول للقرآن انا اتخطرك واحد على عنده كان عنده دواء يحطه بشيشة ويصيح يطاه ويداوي الظهر ويداوي العين ويداوي الخشم ويداوي شيء عجيب. هذا حكي من النوع كلام فارغ ما إلى طعم القرآن الكريم إلى رسالة. رسالة القرآن ما هي؟ رسالة القرآن أن يوثر التشريعات اللي تغطي أبعاد الموضوعات بالأرض. أكو عندنا موضوعات بالأرض يتجي الأحكام تغطي أبعادها. يعني علاقة الإنسان بزوجته شنو، علاقته بابنه شنو، علاقته بجاره، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة المحكوم بالحاكم. مجموعة من القوانين التي تنظم الحياة ما لها علاقة بالاختراعات. الاختراعات الله خلق الإنسان والإنسان هو يخترع. أعطاه قدرة، أعطاه الخلايا اللي عنده بمخه. وشلون خلايا؟ يعني المختصين يقولون تتحدر من عدها 14 مليون من الأسلاك، بحيث اذا اصطدم سلك بسلك تختل التوازن كله. ها طيب ارجوك، يعني هذا اللون من التنظيم من العطاء، هذا من عطاء الله. هذا هو توكل الى مهمة الاشياء اللي يراد من النبي ان يقوم بها. ما يطلب من القرآن او من النبي تعال انت حلل لنا التربة، شوف هاي التربة شنو نمط الزراعة اللي تنجح بيها او نمط الزراعة اللي ما ينجح بيها. هذا مو شغل القرآن ولا شغل النبي. تتنبه القرآن الكريم يقول له انما انت منذر. انت وظيفتك الانذار. هذول جاي يلخبطون، ما جاي يعرفون، يعني يكلفون الانسان باشياء مو من اختصاصه ابدا. انا انما اريد ابني لي دار اروح الى مهندس، ولما اريد اتطبب اروح الى طبيب، ولما اريد مثلا افهم مسألة قانونية اروح الى فقيه قانوني، وهكذا. يعني اكو تخصصات، الحياة بها تخصصات. شايف اللفتة الرائعة بالقرآن الكريم؟ خلي اقرب لك شوي المعنى بعد اكثر. طب يوم من الايام على المأمون رجل يدعي النبوة، جابوه للمأمون قالوا له هذا الجمناء يدعي بان نبي. قالوا المأمون جيبونا اياه. ويبدو كان قاعد ويما يحيى ابن اكتم وضايجين ويردون يأنسون شوية. قال له تعال انت نبي؟ قال له بلى. قال له طيب انتظر، طلع له قفل. قال له هذا القفل عاصي علينا الى مدة، نريد نفتحه مو قادرين. قال له يا ابي وامي انا قلت لك نبي، ما قلت لك انا حداد. هذا الحج شغل احدى احدى. انا نبي، انت ما تكلفني انا افتح لك القفل المغلق. القضية من هالنوع في واقع الامر. يعني احنا ما جاي نفرق بوظيفة الانبياء وبوظيفة الاولياء. فقد نكلف النبي او نكلف الولي ما هو خارج اختصاصه. نعم نطلب من النبي ان يدعو الله عز وجل بان ييسر لنا السبيل، هذا معقول. نطلب من الامام كذلك، هذا معقول. اما ان نجي نكلف تعال التسوين مثلا موضوع الزرع او موضوع الصناعة او موضوع العمل الفلاني، لا. الآية الكريمة تقول صححوا افكاركم بهذا المعنى، لان هذا المعنى غلط. رد هذه الحقول والزرع للفلاح كي تمرع الربا والهضاب. واعد كل معمل ليد العمال حتى يصحح الانتشاب. ولغير الملاح لا تدفع الزورة، فالبحر ظلمة وعباب. واعط هذا اللواء لكف تلظى بالوغى واشتوت عليه الحراب. فدروب الكفاح اوعر من ان يمتطيها مرفه من العاب. اكو تخصصات الزراعة اعطي للفلاح، وبنفس الوقت اعطي العمل للعامل، واعطي البحر للملاح، وهكذا. حتى يستحق ان تعطي لقب. اللي عندنا لا، مش اللي عندنا واحد اصلا مو شايف الحرب ولا نازل للحرب ولا قاتل ذبابه، نطلق عليه بأن سيد الشجعان. وعلي ابن أبي طالب ما نطلق عليه شيء من هذا، تتنبه لي. هذا نشيل له ألقاب، رحم الله بعض أدبائنا. يقول لم يعاني الوغى لواء، ولا عانى فريق أهوالها أو مشير، رتب صنعة الدواوين ما شارك فيها قر الوغى والهجير، وتطير النسور في زحمة النجم وفي عشه البغاة يطير. الحقيقة أن باقاك نمط من الناس تكال إلى الألقاب. هذا أنت لما تطلق عليه لفظ شجاع غير نازل إلى حار، أخر نازل إلى قد. معنى شجاع شنو؟ شجاع اللي قارع الأبطال، اللي قاتل الشجعان، اللي يرجع وهو مكلل. رجعوا الإمام أمير المؤمنين بواقعة أحد بي 64 ضربة وطعنا 64 طرحه والدماء تنضح من كل أبعاد جسمه. التجأت الزهراء أحرقت قصير وجابت رمادة قامت تباري جراحة، تطبب جراحة. تتنبه لي في هذا مثلا. إذا ردت أعطيه لقب شجاع هذا خطة، هذا اتجاهه، هذا هو مارش. أما أني أشيل اللقب وأعطيه لغير من يستحق فأقول له أنت شجاع، لا، هذا افتئات على الحقيقة، وهذا خروج بالإنسان عن حدود اختصاصه. الإنسان إلى اختصاصه، إلى صفات متصف بها. شو تتأمل الآية؟ الآية تقول إنما أنت منذر، أنت وظيفتك الإنذار. هذول يطلبون من عندك شيء خارج حدود وظيفتك، هذا ما مقبول كلامهم أبدا، لا تعنى به، لا تلتفت إليه. كلام النبي صلى الله عليه وآله مهمته إيصال رسالة السماء. أنت منذر، اللي يطيع اشتفت بشر بالخير، واللي يعصي تنذره بالعقاب. هذه وظيفتك، أنت وظيفتك إلى هنا، أكثر من هذا ما تتعدى. وفعلا فعلا تأمل رسول الله صلى الله عليه وآله بالرغم من كل المنازل التي أعطاه الله عز وجل إياها، هو يقف حيث حدود رسالته. يعني ولذلك عندنا الآن نقاش نزاع أكو عند فقهائنا، فقهاء المسلمين بصورة عامة، يقولون النبي يشغله له أن يجتهد أو ما يشغله له أن يجتهد. يعني واقع من الوقائع، افرض استلزم ما بها نص، افرض وإن كان ماكو واقع ما بها نص، هاي نقطة شوية تنبه لها. واكو بعض الناس يقولون أن الدنيا يومية متطورة وبها قضايا جديدة، والأحكام الشرعية الآيات قليلة ما تغطي أبعاد هالدنيا. لا، هذا غلط. ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. يعني إما الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول الله عز وجل ما جعل شيئا إلا ووضع له حكمة، حكمة بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة كافيات. لكنه يكون واحد يعرف يطلع الحكم من الكتاب والسنة، يكون واحد يعرف يستنتجه، مو أنا رأسا لما ما أعرف أطارد مثلا للقياس، لا، ما مقبول. هنا أنا أجي أقيس الحكم على هذا الحكم، لا، وغالبا قياس مستنبط العلة، ما مقبول هذا قياس مستنبط العلة. نتنبه في الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله إنما أنت منذر، دول علمهم، خلي يتعلمون أن كل واحد إلى تخصص. في النبي ما إلى أن يجتهد، إلى أن ينقل الحكم، لأنه اجتهاد هنا في هذا المورد خارج حدود النبي، لهذه أحكام نازلة من السماء والأحكام توقيفية، والله عز وجل وضع يد النبي على المنبع الأساسي، ماكو اجتهاد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مو واحد هذا يقول أنا كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وآله، نهتني قريش قالوا لي أنت ليش تكتب عن رسول الله هاي الأحاديث، لأن النبي بشر والبشر يغضب ويرضى، وتمر عليه ساعة كسلان وتمر عليه ساعة كذا، فلا تكتب عنه. يقول اجيت الى النبي صلى الله عليه واله قلت يا رسول الله انا اكتب عنك وقريش نهوني قالوا لي لا تكتب لان النبي بشر. يقول رفع اصبعه اشار الى فمه قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا الا الحق. قال لي هذا شيء لان ما ما ما اقول شيء الا ان بعد ان تلهمني السماء اياه المضمون. النبي يلهم المضمون لكن يعبر عنه بلغته بتعبير الخاص يعني الاطار اللفظي من النبي اما المضمون من السماء. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفه القران الكريم يقول لذول علمهم لا يردون يطلعوك عن حدود اختصاصك وعلمهم ان حدود الاختصاص يجب ان يكون مراعى. خلي يتعلمون النظام لكن هل تعلموا النظام؟ لا مع الاسف يعني مؤسف اكو ثغرات في تاريخنا كبيرة من هذا النوع ما ادري لعله يجي وقت ان شاء الله ابحثها. خلي اعود للموضوع. الاية تقول انما انت منذر انت هذه رسالتك ثم انتقلت قالت ولكل قوم هاد. كم شوف هذا المقطع بالله هذا المقطع به ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولكل قوم هاد يعني تقول الآية للنبي أنت هم منذر لدولة وهم هادي بتنبه. إنما أنت منذر وهاد لكل قوم يعني هذا تعبير لك ونشر مشوش. شنو معنى هاي العبارة؟ معنى هذه العبارة أنك ستهدي الأجيال بأجمعها مو لكل قوم لأن هاي كل مثل ما يقولون سور الموجبة الكلية هاي كل يعني جميع هذه الأمم اللي راح تعايشك أنت راح تهديها. شنو نفهم من هذا؟ نفهم أن هذا المقطع ختم الأديان بالدين الإسلامي أن هذول الأديان اللي موجودة فعلا هي مسؤولة عن أن تتدين بشريعتك لأن أنت هادي لكل هؤلاء. أنت الله بعثك للناس كافة يعني وإن كان الآن الإسلام لما إجى الأديان الأخرى الواقع ما جرحها قال له بس قال له ترى هذا دينك بعد ما يقبل منك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. أنت الآن ختمت شريعتك بشريعة الإسلام الآن أنت ملزم أن تتعبد بالإسلام ما ترضى. أنا ما قاتلك باعتبارك حامل كتاب أنت صاحب كتاب يعني عندك عقيدة. أوضح لك بعد أكثر هذا اللي عنده عقيدة ما يشكل خطر على المجتمع. ليش؟ وفرضه مسيحي واحنا ما الان احنا ما نتعارك اليهود لانهم يهود لا ابدا احنا خصامنا مع اليهود لانهم صهاي اخرجونا من ديارنا قتلونا والا مو من اجل العقيدة. من اجل العقيدة ما عندنا لهم اشكال ابدا. كل واحد حامل عقيدة احنا نخليه على عقيدته بس خلي يصير مواطن صالح خلي يصير مواطن صالح ما يسبب ضرر للمجتمع. والشقد يقول لي واحد شيخنا تحكي بعنوان انت بعنفوان انت منو هم اليهود الان بيديروك يمنى ويسرى وهذا الصدق وهذا الصدق الان مع الاسف مع شديد الاسف يعني احنا يقول واحد من شعرائنا نحن الجنائب عند اليهود نرجي اليهود متى تطلق وبعض عزائن فعدنا ويا للمصير المرير شبايا نناشد من يعتق أقادتنا يا رفات الرجال إلى آخر. فوين يعني وين احنا المفروض ان الله عز وجل جعل رسالتنا سيدة الرسالات وربانا على العنفوان وربانا على ان نحمل الدور القيادي الذي أراده لنا. الآن مع ذلك هذا إذا كان هو متمسك احنا ما عندنا نقاش وياه يبقى على عقيدته لأن مأمون أبو عقيدة أنا مأمون من عنده مو خطر على المجتمع. عنده ضوابط عنده شيء اسمه حلال عنده شيء اسمه حرام عنده شيء هذا لذلك أنا منه في أمان. بعكس الملحد الملحد ما يؤمن بقيام، اذا صار ما يؤمن بقيام تحول الى وحد. وحتى المسلم الان عندنا اذا ما امن بقيام فانا ملزم بمكافحتك. نبه، المسألة مو مسألة ان الفاظ تعيش على الالسن فيقال هذا فلان ادين بالدين المسيحي وذاك ادين بالدين الاسلامي من ناحية الالفاظ، لا، تطبيقات المعاني القيم. اعود للموضوع، الآية تقول للنبي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني أنت منذر وهاد لكل قوم، يعني أن هذا المقطع من جملة المصادر التي شرعت عموم الرسالة، أن رسالة الإسلام رسالة عامة لا يعذر أحد إذا لم يأخذ بها. الله عز وجل غدا يسألنا عن الدين، يسألنا عن الدين الإسلامي. طيب قد يقول لي واحد زين، الله عز وجل يريد من الناس أن يكونوا مسلمين جميعا، طيب هذا الأجنبي اللي يجي ويطل على تاريخ المسلمين يفك عينه يعين المسلمين، شو راح يشوف؟ راح يشوف دولة شو يكفر بعضهم بعضا، هذا بيش راح يأخذ بيا إسلام يأخذ إسلام من راح يأخذ؟ شو هذا يفك عينه يطل على تاريخ المسلمين يلقى تاريخ مملوء ألغام، يمر على واقع المسلمين يلقى واقع المسلمين يكفر بعضهم بعضا، ليش هذولا ليش هالشكل؟ مو يقولهم النبي صلى الله عليه وآله في يوم تنازعوا ما بيناتهم الضربة وبال ما بيناتهم، طلع لهم النبي قال لهم أهذا وأنا بين أظهركم، أنا وياكم وانتم لها الحالة، كذا روح الساعة تسوون أطل علينا يا رسول الله لترى ماذا يجري عندنا. تشوفوا أصلا هذا الفرد المسلم اللي متجذر من أصول إسلامية وحامل عقائد إسلامية ومتحجرة بدماء المسلمين، هذا من أجل شيء بسيط يكفر، من أجل شبهة يكفر، يعبر عنه. تعال انت اكو عندك بتاريخك يهودي واحد معناه انت يهودي. انا ما اتخطر من العام شفت كتاب صورت اشرت الى ذكرت لكم الكتاب يقول ان دولة ائمتهم يحكمون بحكم اليهود، فمعنى دولة انهم يهود. قصة شنو هي؟ واحد سأل الامام الباقر سلام الله عليه قال انتم بما تحكمون؟ قال نحكم بأحكام آل داود، سليمان بن داود وأهله. بس الرواية شنو هي، صحيحة أو مو صحيحة، رجال السند مخدوشة من ناحية رجال السند أو لا، بغض النظر عن هذا، القصة شنو هي؟ القصة أن داود طبوا عليه اثنين يتنازعون، واحد عنده أغنام واحد عنده بستان بعنب، هذا ابو الاغنام هذا اغنامه داخله للبستان ماكل الثمار مال البستان، اتنازعوا عند داود، ابو الاغنام جابوه وابو الزرع جابوه، هذا قال له هذا اغنامه اكلت زرعي، سليمان داود عليه السلام قال تدفع الاغنام لصاحب الكرم حتى يستعيد ما فقد. التفت له سليمان قال له او بعض هذا يا نبي الله، قال له ما هو؟ قال له يؤخذ من انتاج من نتاجها من او من اصواتها من البانها من زبدها، يؤخذ من ناتجها ويدفع لهذا بالتدريج يسدوا له دينه، وهذا ايضا لا تروح عليه امواله، هذا شويه ارفض ما في الامر، هو هذا يستحق فعلا يستحق، لكن الرفق بصاحب الدين ايضا مندوب اليه بالشريعه فهذا أفضل. فقد نزلت الآية ففهمناها سليمان واثنينهم حكمهم صحيح. لعل الرواية إذا صحيحة يريد يقول للإمام احنا نستعمل طريق الرفق، لأن بعدين داود هو نبي، لو داود جاي من المريخ حتى لو فرضنا حكم بحكم داود، حكم داود هذا معناه كافر معناه يهودي صار لا، تهريج. لاحظ المسلم يكفر، شن دور هذا شقد باحث على هالرواية حتى لاقيها بس يهم يكفر أمه، غريب. قل له هذا حين لو نطلع لك روايات من هالنوع في تاريخك شدنا جيت لك، لكن هذا مو أسلوب مسلم يؤمن بالله وبرسوله. على العموم أعود للموضوع، فالبعض قد يقول ان المطل على تاريخ المسلمين ينفر اذا كان القرآن يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فالمسلمين هم اول واحد مسؤول عن هالمشكلة، لان تمزقهم يشرد الناس عنهم. تمزقهم المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، اذا صار البناء يتمزقون يعني بالطريق الاولى بس اولادهم راحوا من عندهم، اولادهم شغل عنك اعدائهم، اولادهم قاموا يشردون من عندهم، قاموا يعرفون الدين. ليش؟ يقول لك اخذ ليش الصراع؟ يعني انتم ما ممكن تقعدون ترتبون انفسكم؟ شو يصير؟ ليش هالخصام الى متى؟ ليس بين احد وبين الله قرابة. هذول كلهم طرق الى السماء، الانبياء طرق الى السماء والائمة طرق الى السماء، واذا كانت طرق تنتهي الى غاية واحدة ليش هاللون من التمزق؟ ارجع للآية، فالآية تقول انما انت منذر ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، انما انت منذر ولكل قوم هاد لها معنى اخر، ان الآية تقول لي انت منذر لقومك والاقوام الاخرى هذول اكعدهم معاجز، هداية عن طريق المعاجز تختلف عن طريقك. خلي اوضح لك، يعني الان لو يبعث نبي هالايام افرض معجزته راح تصير، النبي اذا انبعث هالايام يقين راح تكون معجزته من نمط المعجزات التقنية. الان عندنا كمبيوتر وعندنا انترنت وعندنا تلفزيون وعندنا، قد تكون المعجزة اللي تقهر هذا من هالنوع من النوع الشائد. فيقولون معاجز الانبياء ترتبط بعصور الانبياء، يعني افرض عيسى عليه السلام في ايامه كان المنتشر القضايا الطبية، وكان اللي يبرع بالقضايا الطبية الناس تلتف حوله، فلذلك الله عز وجل طاع معجزة إبراء الأكمة والأبرص إلى آخره. موسى في أيامه كان السحر منتشر، الناس ملتفة حول السحر والسحراء والسحرة، فأعطاه الله عز وجل هذه العصا تلقف ما يأفكون واستطاعت أن تتغلب على سحرهم. في أيام النبي معجزة شنو كانت؟ العرب كانت عندهم فصاحة وعدهم بلاغة، فأنزل الله عز وجل القرآن ليكون من النوع الشائد عندهم، بس مع الأسف ظلوا لسه على الفصاحة والبلاغة، والفصاحة مع الدبابة ما تشتغل ما لك. يعني هذيك يوم من الأيام أدت الفصاحة والبلاغة دورها، خلصت. الآن احنا نعالج قضايانا يوم قصيدة رنانة فتكلمة طويلة عريضة طويلة، لا هاي ما تحل مشكلة. إذا كان يوم من الأيام الله عز وجل شلح بها النبي لأداء رسالته ما تحل المشاكل. موش يقول واحد من شعرانا يقول ارفع السيف إن أردت دعاء فدعاء النعاج لا يستجاب، هو هذا الوقت. فنرجع الى الموضوع، الآية تقول له ولكل قوم هاد، يعني الله عز وجل الانبياء اللي بعثهم كل واحد بعث بلغة عصره، هذا بعث بلغة عصره بالعلم، وهذا بعث بلغة عصره بالادب، وهذا بعث بلغة عصره بالطب، وهكذا. انت الك معجزتك، هاي اثنين ثلاثة. الرأي الثالث انما انت منذر ولكل قوم هاد، يقول له انت اذا طلعت من الدنيا انت منذر تمام، لكن اذا طلعت من هالدنيا لازم اكو لك امتداد يهدي الناس من بعدك. شو تثبت بالآية انما انت منذر، والواو نعتبرها استئنافية، ولكل قوم هاد، يعني ان هذه الامة اللي من بعدك انت اذا تروح ما يمكن تبقى الارض خالية، لا بد من هاد يهدي الناس. الدليل على صحة الرأي شنو؟ الفخر الرازي، والفخر الرازي عملاق يعني من عمالقة المفسرين، والسيوطي بالدر المنثور لما يجي لهالآية لهالمقطع من الآية يقول استدعى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب فضرب بيده على صدره وقال: يا علي أنت الهادي من بعدي، بك يهتدي الناس من بعدي. وضربه وضرب بيده، ربت بيده على صدره. إذن ايش نفهم من هذا؟ أن علي بن أبي طالب بترشيح رسول الله أو بنص رسول الله أنه الهادي، السماء نعتته بهذا، ورسول الله أكد نعت السماء وقال لعلي: أنت الذي يهتدي بك الناس من بعدي. طيب خلينا نشوف الحقيقة، خلي أروي لك فد شيء. أبو داود في مسنده، هذا أحد الصحاح، أبو داود يروي عن حذيفة، حذيفة يقول: ما من أحد تدركه الفتنة إلا وأخاف عليه إلا محمد ابن مسلمة. يقول إذا واحد يصير في عصر به فتن، هاي الفتن أنا أخاف على الناس منها، أخاف الواحد يوقع بالفتنة ويتعرض إلى عقاب الله، إلا محمد ابن مسلمة. محمد ابن مسلمة واحد من الصحابة. قال: هذا أنا سمعت النبي يقول له إنك لا تضرك الفتنة. يقول: ولذلك هذا ما ضرت الفتنة. شلون؟ لأنه ما اشترك ويا علي بن أبي طالب لا بصفين ولا بالبصرة، ولا يعني واقعة الجمل ولا بواقعة الخوارج. طيب احنا هنا خلينا نشأل، أذني كلهن فتن هن؟ زين، يعني دول اللي قاتلوا علي بن أبي طالب وطلع علي بن أبي طالب يقاتلهم، هذه فتن؟ زين، اللي قاتلوا الخليفة أبو بكر دول هم فتن لو مو فتن؟ مو فتن، لا طبعا مو فتن، دول قاتلوا مرتدون وقاتلهم. زين، واللي قاتلهم الخليفة عمر أيضا مو فتن، بس اللي قاتلوا علي بن أبي طالب هاي فتنة؟ طيب وين مو النبي يقول للعلي بن أبي طالب أنت بك يهتدي الناس؟ ويهتدي يعني صريح بأنه اللي يطلعوا يا على هدى، اللي يطلعوا يا مو على ضلال، عارف دربه ماشي على هدى. ليش اللي يطلع يقاتل علي بن ابي طالب هذا طالع الى يقاتل مع علي بن طالب طالع الى فتنة؟ هذا تخلف، لا بايع علي بن ابي طالب، لا رضى يبايع ولا رضى يقاتل وياه بحروب الثلاثة. زين، سؤال اخر، ان هاي الحروب الثلاثة اشتركوا بها الصحابة المهاجرين والانصار، اشتركوا بها، دول كلهم طلعوا بالفتنة، وبس هذا ما طلع من الفتنة؟ يولا، المقصود أن يقال أن حروب علي بن أبي طالب كلها فتن، هو هذا المطلوب؟ واضح هذا؟ يرجى كل واحد عنده مشكة من عقل يعرف أن هذا الهدف، هذا يطلع يقاتل يعني علي بن طالب يقول لرسول الله: تقاتلوا بعد الناكثين والقاشطين والمارقين. يقول له: أنت مع القرآن والقرآن معك، علي مع الحق والحق مع علي، كلهن هذني ما يطن عصمة، بحيث أن هذا الرجل إذا طلع يقاتل معناه طلعت للقتال فتنة وطلعت غيره هداية. يعني أنت لما تريد تؤمن بتأريخنا لازم تتحول إلى صخلة، إذا ما تصير شخلة ما تؤمن بتأريخنا أبدا، ما ممكن. يعني هذا شيء لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. القرآن جاي يقول له أنت هادي، ويستدعيه رسول الله صلى الله عليه وآله، يربط بيده على صدره ويدلله، يقول له: إن أنت الهادي من بعدي، أنت الهادي. ومع ذلك هذا إذا طلع قاتل ويا علي بن أبي طالب، أنا تعجبني عبارة للفخر الرازي، الفخر الرازي لما يمر بالبشملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هالبشملة يجهر بها من يطب الصلاة، يقرأها للبشملة صوت مرتفع، هاي اللي يقرأها. قالوا له: أنت شو خلاف الاتجاه العام تجهر بالبشملة؟ قالهم: أنا اقتديت بذلك بعلي بن أبي طالب، ومن اقتدى بعلي فقد تمسك بالعروة الوثقى. مكشت، لأنه هذا الرجل كله من الله وإلى الله، كله عطاء للمسلمين. ما معقول ان علي بن ابي طالب هذا يقول والله لو اعطيت الافلاك السبع بما فيها على ان اسلب نملة جلبة شعير ما فعل. ها هذا اللي يحمل هالورع يطلع يقاتل المسلمين اعتباط بدون امر من الله او بدون امر من رسوله، لكن تسويها مع الاسف. يعني هذا الابتعاد عن الهدى، اذا كان هادي من ابتعد عنه الواقع انما ابتعد عن الهدى. فهذا كانوا يؤكدون عليه الامويين وغير الامويين واتباعهم، ولذلك يقولها لزينب منو؟ عبيد الله بن زياد. لما ادخلت عليه في خاطبها يقولها انما خرج عن الدين ابوك واخوك، قالت بدين الله ودين ابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما، قال كذبت يا عدوة الله. ساقت تروى المحاورة هنا وقد تروى في مجلس، النتيجة واحدة. هذه يقال لها خرج عن الدين ابوك واخوك، هذا يقال له. وفي واقع الامر ان من شتمه عاد عليه الشتم، لكن وش وقت صارت في مجلس عبيد الله؟ صارت في حالة واقعا تبعث على الهضم وعلى الألم. شنو هي الحالة؟ لما رادوا يدخلون السبايا إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، قاموا القبائل اللي جايبين الرؤوس وجايين مع السبايا، أول قبيلة قامت من بني أسد قالوا لإن لنا مع الشبايا عقائل، عدنا نساء مخدرات من نسائنا ويا الشبايا، عدنا زوجة علي ابن مظاهر الأسدي، عدنا جملة من الأسديات وياها، ما نخليهن طبا إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، قلهم دونكم عقائلكم أخرجوها طلعوهن. قاموا بنو عليم، بنو عليم ذول طائفة وهب، قالوا له عدنا أم وهب، عدنا زوجة وهب، ما نخليهن يطبنين هتكا بين الشبايا، قال دونكم عقائلكم أخرجوها. كل عشيرة أكو عدها إمرأة نساء من بني بكر، قاموا بنو بكر طلعوهن من بين الشبايا. عقيلة الهاشميين زينب تتلفت يمينا وشمالا، ما عدها ما بقى عدها أحد، اختنقت بعبرتها. فأين نزار في متون خيولها؟

اقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الشوط من فوق عاتقي غلب

ودخلت الى المجلس وصارت الحادثة الثانية لما وقف قام عبد الله ابن مطيع وقال لابن زياد الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوه صح علي به. قام اليه الجلاوز قامت عشيرته خلصاته لكن لما بدأ يقارع زينب بالشتم ما وجدت أحدا يقف بوجه عبيد الله ابن زياد.

0: ويعرض عنها. اخواني نتوجه شوية الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد المؤسس تغمده برحمتك ولروحه مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

أبجو شباك تسكينا قلت له بعدي مسلبين ما حسبالها في دوره.

0: حسين ضامي. اسمع اسمع اسمع اسمع اخوتي حسين.
1: هنا اذاعه جامعه المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهدينا الأفاضل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب المستقبل أف أم باللغة الإنجليزية. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حجر زاوية.

0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، محور جديد من محاور عاشوراء وقضية الإمام الحسين نناقشها اليوم في حلقة شيقة إن شاء الله ومليئة بالمعلومات، عاشوراء والتكنولوجيا. يشرفني ويسعدني استضافة الأستاذ والمدرب المختص بالتكنولوجيا والتنمية الرقمية الأستاذ أحمد العباسي. نورتنا أستاذ وممنون لتلبية الدعوة.
1: شكرا جزيلا لكم أستاذ، شكرا جزيلا لهذه الدعوة المباركة. شكرا
0: أستاذ أحمد. ندخل مباشرة بالتكنولوجيا، ربط عاشوراء الحدث القديم الجديد بالثورة التكنولوجية، كيف يرى أستاذ أحمد العباسي القضية الحسينية من زاوية تكنولوجية ورقمية؟
1: صراحة أستاذ زيد، يعني احنا نقدر نلخص الموضوع بكلمتين،
0: نعم،
1: الخلود والتأثير.
0: نعم،
1: قضية الإمام الحسين عليه السلام خالدة إلى ما شاء الله، وأيضا مؤثرة جدا. ففي أي وقت تأخذ القصة بشكل كامل عن يوم عاشوراء، السبايا واللي حدث بهذا اليوم العظيم، وتقصها على أي شخص في أي بلد، فراح تلقاه أنه يتأثر بالموضوع. بالنسبة للتكنولوجيا أيضا هي خالدة، نقدر هسه خلال الموبايل أنا وياك اللي نستخدمه نجيب كتاب عمره مئات السنين، أو مثلا في الدراسة عمرها مئات السنين، لذلك هي تبقى خالدة. وأيضا التكنولوجيا مؤثرة بالعواطف، لأنه إما أنه التكنولوجيا تلبي خدمة للشخص أو تمس العواطف، لذلك تستمر. فلذلك إحنا هسه إذا أدمجنا هذين الأمرين راح يكون أمر جدا عظيم، أنه نخاطب الشارع حاليا والجيل الحالي الرقمي، لأنه هو جيل رقمي، نخاطبه بنفس الأسلوب، هو النظام الرقمي. نحول القضية قضية عاشوراء إلى نظام رقمي كامل، فيصبح نظام مؤثر وخالد.
0: ذكرت العاطفة ودمجتها بالتكنولوجيا، شلون التكنولوجيا بها عاطفة؟ هو شيء علمي وشيء جامد، يعني الحاسبة، اللابتوب، الآيباد، الموبايل، شيء جامد، شلون يعطينا عاطفة؟
1: الأنظمة الرقمية اللي نقصد بها هنا بشكل عام احنا نسميها البيئة الرقمية.
0: نعم،
1: البيئة الرقمية متكونة من طبقات، طبعا الشبكات والأجهزة وغيرها والملفات، حتى الملفات تشتغل بها، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ زيد، مواقع التواصل الاجتماعي لو لم تكن مؤثرة ما حد يستخدمها.
0: نعم،
1: فلذلك تستخدم التأثير وتغيير شعور الإنسان دائما حتى يبقى يستمر يستخدمها. إذا ما تأثر بي وما تعطي خدمة أو معلومة ما حد يستخدمها.
0: شنو الفرق بين التأثير والإقناع؟
1: التأثير والإقناع، التأثير هو أنه أثر بيك بطريقة أغير بيك فد أمر معين، الإقناع أنه يعني أغير بيك منظومة كاملة.
0: نعم، هم ها التأثير والإقناع مفعولات أو نتيجة التكنولوجيا نيناتين؟
1: مو شرط، عادي نفس الشيء تقدر تسويها،
0: بس مقترنات بالتكنولوجيا.
1: يعني طبعا هو أستاذ العزيز الموجود كتكنولوجيا بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي،
0: نعم،
1: وذكاء الاصطناعي، كله من كثر ما تستخدمهن، من كثر استخدام راح يغيرا حتى أسلوبك بالحياة.
0: هذا مقصود؟
1: أكيد. احنا عندنا نظام الخوارزميات.
0: نعم،
1: الخوارزميات هي خلينا نقول ببساطة هي بيانات تغذيها الشركات لهاي مواقع التواصل الاجتماعي،
0: نعم،
1: حتى تدرس الشخصيات وتعطيك الأمور اللي تعجبك، تمام، حتى تبقى تستمر دائما تستخدمها. بس تغير شخصيتك وتغير سلوكك، لأنه أكو هواي عندنا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي تغيرت حتى مبادئهم،
0: نعم،
1: وتغيرت حتى قيمهم.
0: نعم، شنو خدمة التكنولوجيا القضية الحسينية من حيث التصوير، من حيث التسجيل، من حيث الانتشار؟ هسه قد يكون إذا ما عندنا أدوات تكنولوجية قد ما نسمع المقتل،
1: نعم صحيح،
0: قد ما نتصور شخصية الإمام الحسين وقصة الإمام الحسين. صحية وصلتنا عن طريق الرواة، عن طريق السيدة زينب،
1: ورواة وقصص وأشعار وخطباء.
0: بالضبط، نعم. بس هسه قد تكون وصلت للأفارقة، وصلت لمشارق الأرض ومغاربها عن طريق التكنولوجيا، عن طريق البحث، نعم، عن طريق الأفلام.
1: صحيح،
0: فادت التكنولوجيا القضية الحسينية؟
1: طبعا أكيد. أستاذ العزيز، قبل في زمن الإمام الحسين وزمن الأئمة عليهم السلام كان نقل الرسالة ونقل الخبر لأما أن يكون عبر الخطيب في الجامع، أو قلنا القصص أو الأشعار، أو تكون بطرق أخرى مفردة، فتكون المجموعة اللي تسمع هذه الرواية أو تسمع هذه الخطبة مجموعة قليلة، اللي يدخلون مثلا للجامعة يسمع الخطيب عدد قليل. لكن حاليا إحنا نقدر أنه، أو حاليا هو صار الموضوع متوسع. مثلا أستخدم خطبة الإمام الحسين مع الترجمة لأكثر من لغة حتى أوصلها
0: لأكبر قدر
1: وأكثر من فكر.
0: نعم.
1: من يبدأ هذا الإنسان اللي لغته مثلا، خلنا نفرض اللغة الإنجليزية، وتوصل له مثلا، توصل له أو تصور له المقتل بشكل كامل
0: باللغة مالته
1: بواسطة الذكاء الاصطناعي. نعم. تصور له مقتل كامل عن واقعة عاشوراء وتكمله وباللغة مالته وتنشره. يبدأ هذا الشخص يتفاعل مع الموضوع، لأن احنا قلنا تأثير.
0: نعم.
1: يبدي يسأل، وبعدين يوصل إلى نتائج قد تكون ثبوتية أو قد تكون أنه نغير من رأيه شوية.
0: نعم.
1: عن القضية الحسينية
0: أو إشالة الغشاوة اللي موجودة كانت،
1: نقدر أنه. نعم. نقول هاي بعد رب العالمين،
0: هذا التأثير أو هاي النقطة اللي ذكرتها أنت ما مسلط عليها الضوء، قد تكون إيجابية، تأثير التكنولوجيا إيجابية بالقضية الحسينية وبالقضايا الدينية بصورة عامة.
1: نعم.
0: بس ما مسلط عليها الضوء حتى من رواد المنابر، ما يسلطون. دائما هناك نقمة على التكنولوجيا، نقمة على التليفون، نقمة على، صح لو مو صح؟ هسه قد تكون أنا وياك والمخرج ثلاثة بالاستوديو.
1: نعم.
0: بس عبر البث المباشر وعبر البث الراديوي.
1: نعم.
0: يسمعون قد المئات الآلاف. هاي أهم فاد القضية دان نسولف إحنا على القضية.
1: صحيح. أستاذ العزيز، أي فكرة جديدة تدخل إلى مجتمع يكون أكو مجموعتين من قسمة، الأولى هي رافضة للفكرة، والثانية المجموعة هي متقبلة للفكرة.
0: نعم.
1: تمام. تبقى احنا ما نخاف على المتقبل للفكرة، الرافض للفكرة العفو، نخاف على المتقبل للفكرة، لأن ينقسم قسمين، اكو متقبل للفكرة يستخدمها لأغراض شخصية.
0: نعم.
1: ونقدر نقول انه منفعة شخصية وشريرة، واكو الجزء الآخر لا، يستخدمها لمنفعة العالم.
0: نعم.
1: او المنفعة الشخصية اللي هي الأكاديمية وغيرها. نعم. وغيرها. فالخوف من هاي الفئة اللي تستخدمها للأغراض الغير جيدة. احنا نجي نسوي مثلا منشور، او نسوي مثلا فيديو. تعرف نظام التزييف العميق اللي يسوي الذكاء الاصطناعي ايش قد يقدر يغير؟
0: حلو المفردة، التزييف العميق.
1: اي نعم.
0: أي مصطلح حلو.
1: مفردة الاي اي هو التزييف العميق، هو تزييف الفيديو المفبرك اللي يسووه.
0: نعم.
1: بدقة جدا عالية.
0: صح. ولا التضليل الاعلامي،
1: تضليل نقدر نقول. نعم. هو التضليل نقدر نسوي على منشور، نقدر نسوي فقط على صورة، بس. نعم. هذا التزييف العميق هو بيكون
0: شغل عالي
1: بشكل ودقة كاملة.
0: نعم.
1: فالخوف من هذا الموضوع أنه يتحور الشيء اللي انطلقه بحسن نية.
0: نعم.
1: يتحور، طبعا أكو خير وأكو شر، فيتحور بطرق أخرى ويعدل عليه وينشر بطرق أخرى.
0: إيجابيات التكنولوجيا بالجانب الحسين، وإحنا شهرين محرم والصفر، ليش ما تنذكر؟
1: لا أعتقد أنه الجهات الدينية اللي هي. أي. العتبة وغيرها أكو هواي دخلت
0: دا يشتغلون عليها؟
1: لا دا يشتغلون وصلهم سنين.
0: نعم.
1: عندهم جانب مخصص للجانب التكنولوجي. لا بالعكس، أكو هواي أمور نفذوها بالجانب التكنولوجي ومهتمين جدا بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: بس تتعرف أنه العتبات وغيرها نقدر نقول الأماكن الدينية ما تحب الشهرة أستاذ زيد.
0: نعم.
1: ولا تحب.
0: نعم. المخرج يقول
1: شكرا جزيلا. أيه. هاي التفاتة.
0: نعم. تطبيق
1: التطبيق. لا استاذ. نعم. هم ما احنا شوف الانسان يعني من يسوي له شغله قبل يقول اني.
0: نعم.
1: هاي الجهات ما تقول اني، تنفذ
0: بس
1: فقط.
0: بس مهمه انه انا اعرفها، انه هو الغرض من اسويها غير للخدمه العامه، صح؟ أه
1: هم الخدمات
0: حقيبه المؤمن.
1: حقيبه المؤمن
0: على سبيل المثال. نعم. الكل صارت مرجع انه
1: طبعا أكيد.
0: بالاشياء الاشهر الهجريه، بالتواريخ، الوفيات،
1: البوصله. هسه انا مستخدم للبوصله دائما، لان دائما السفر.
0: نعم.
1: فهاي البوصله عندي يعني
0: البوصله
1: جدا مفيده. هل تعرف بين الصلاه وشلون الصلاه؟ لا، كل برنامج من هاي البرامج هي مفيده، بس احنا سولفنا على التكنولوجيا، اكو شخص يسوي هذا البرنامج واكو شخص يسوي برنامج قمار.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: فاكو خير واكو شر. نعم. فهذه حرب بالتكنولوجيا بين الاثنين.
0: ماذا تحتاج القضية الحسينية من التكنولوجيا؟
1: لا تحتاج، شوف السادة العزيز، الامام الحسين عليه السلام جاء بدعوة للوعي.
0: نعم.
1: الوعي العقلي. هسه احنا حاليا عندنا بالنسبة للتكنولوجيا تحتاج دائما الى اشخاص ورجال ذو ايادي يبحثون عن الحقيقة.
0: نعم.
1: دائما من تنشر منشور حقيقي وغير مزيف وما تمشي وراء عواطفك، هذا هو تتجه نحو الحق. من تاخذ القضية الحسينية وتنشرها بدون تزييف او زيادة
0: مبالغة
1: جدا. نعم. او نقصان، وتخليها طبعا حسب اللي ينشر لازم هو شخص اختصاص وتحت اشراف اختصاص.
0: نعم.
1: يعني مو اي واحد. هسه احنا المشكله عندنا اي واحد صار اعلامي.
0: نعم.
1: اي واحد صار صحفي، هنا مشكله، انت ما تعرف التبعات.
0: صح. الأخرى.
1: فلذلك من تنشر بهذه الطريقه صار اكو وعي عند الناس. نعم. من يشوفون الحقيقه هاي راح يتقبلوها.
0: شنو الجانب بالقضيه الحسينيه ما مسلط عليه الضوء تكنولوجيا او رقميا؟ اكو جانب مظلوم او مسلط عليه الضوء بس مو كلش، اكو شيء معين؟
1: لا ما بالك. لا ما اعتقد انه يعني اللي ببالي، لا، لانه هو يعني الجهات الدينيه ما شاء الله يعني ما مخلين شيء انه ما ذاكري يعني.
0: نعم.
1: اي اكو امور استاذ العزيز مرات احنا يقول لك لازم ما تعرف كل شيء.
0: نعم.
1: اي فهاي تابع لهم يعني، هم. نعم. يعرفون انه الشيء اللي يعرض او مسموح للنشر وشيء اللي لازم يبقى لانه سبب مشاكل او شيء، فهذا تابع لهم، هذا اختصاصهم.
0: نعم. هل يتعارض الاصلاح الحسيني مع الاصلاح التكنولوجي؟
1: لا طبعا لا، طبعا لا.
0: شو وقت يتوافق؟
1: لا هو دائما لازم يتوافق.
0: لازم
1: يتوافق.
0: نعم.
1: دائما عملية النشر اللي تكون بالتكنولوجيا أو كل شيء، مو فقط عملية النشر أستاذ العزيز، إحنا تتحكم بينا

0: أخلاقية، يا أما يستخدمها بالطريقة الغير أخلاقية بهذه الطريقة.
1: شلون نربط قضية الإمام الحسين عليه السلام ومقولته المشهورة أنه خرجت طلب الإصلاح
0: الإصلاح
1: والإصلاح التكنولوجي؟ اليوم عندنا تزييف عميق مثل ما قلت، عندنا تشهير، عندنا ابتزاز إلكتروني،
0: وعندنا التنمر الإلكتروني،
1: تنمر إلكتروني، ذني كلهن.
0: تزييف
1: أي
0: الحقائق،
1: شلون نسوي إصلاح تكنولوجي يتوافق مع الإصلاح الحسيني في، ونستثمر هذا الشهر أو هذا الشهرين بإصلاح التكنولوجيا، بالتوعية التكنولوجية لخدمة القضية الحسينية؟ أو قد تكون إحدى المبادئ اللي بالقضية الحسينية هي بالتكنولوجيا.
0: لا طبعا الأستاذ العزيز، شوف يعني هي اجت القضية الحسينية بقيم ومبادئ عديدة، يعني
1: نعم،
0: إذا نذكر احنا
1: وتصلح لكل زمن وكل
0: ما
1: مكان.
0: ما
1: نعم،
0: نقدر مثلا اجت بمحاربة التضليل، مثلا
1: نعم،
0: انه تشوش على الشخص وتعطيه معلومات غير صحيحة. قبل كانوا اصحاب الخطباء اما انه يزيف لك الحقيقة في
1: نعم،
0: زمن الأئمة عليهم السلام، وأما أنه يكون الحقيقة منقوصة،
1: نعم،
0: تمام، تجيك بهذه الطريقة. إحنا هسه حاليا نفس الشيء، نفس
1: بس
0: الموضوع،
1: اختلف الأدوات.
0: اختلفت الأدوات لكل زمن الرجال
1: نعم
0: ولكل
1: صح،
0: زمن، نعم، فلذلك اختلفت الأدوات. من تبدي أنت توعي بالعالم شلون حضراتكم هسه حاليا هذه القناة،
1: نعم،
0: وتبدي محاضرات، أكو هواي عندنا أشخاص، خاصة عندنا جهات قانونية،
1: نعم،
0: يعني الجماعة دي يطلعون مثلا على اليمن على الجامعات، يعني
1: نعم،
0: جامعة
1: توعية
0: الأمن
1: قانونية.
0: الوطني والإدارة الأمن السيبراني، أنا دائما أشوفهم أو ملاحظهم أنه يطلعون للجامعات يعطون محاضرات،
1: نعم
0: دائما محاضرات توعية للطلاب، يطلعون لمن؟ للموظفين،
1: نعم
0: وخاصة موضوع الهندسة الاجتماعية وعملية الاحتيال
1: إشاعة هاي
0: وكذا.
1: الثقافة مهمة.
0: لا طبعا
1: نعم
0: طبعا، فدي يقومون بما أمكنهم أنه يسووه زين على مود التوعية، هاي المحاضرات كلها للتوعية.
1: إيش قد نحتاج توعية تكنولوجية؟
0: حسب يعني
1: نحتاج
0: إدراك
1: شغل؟
0: الإنسان، لا لا، هي مو على مود التوعية، حسب إدراك الإنسان أنه هذا الموضوع جدا خطير.
1: خطير.
0: يعني لحد الآن شوف، بالرغم من أنه دا نقدم محاضرات وأمور هواية، لحد الآن أكو ناس يعني تقع بنفس الأخطاء. قبل مدة أنا أحد الأخوة اللي هم يعني متقاعدين ويعرف
1: نعم،
0: بالموضوع، أخذوه من عنده
1: الماستر
0: راتب
1: كارتهم.
0: التقاعد،
1: ايه
0: أخذوه، قال لي ودز لي رسالة وكذا، قلت له زين مو تتر، قال دخت انتهيت بعد ما أفكر. فحسب الوعي اللي يكتسبه الإنسان
1: حسب
0: وإدراكه،
1: خبرتك ودوراتك اللي تعطيها، يحتاج هواي بعد شغل على المجتمع مالتنا؟
0: اي طبعا اكيد استاذ العزيز، اكيد اكو انسان رافض للفكره نهائيا، واكو انسان يكون ساذج، واكو انسان يحب انه يعني يكون جاهل بالتقنيه، هنا
1: نعم.
0: المشكله.
1: سؤال فرضي، ماذا لو كانت التكنولوجيا في واقعة الطف وذيك الفترة؟ كيف ستكون؟ شلون تتخيلها؟
0: ستكون نقل مباشر
1: مباشر.
0: وبالدرونات نعم،
1: هل
0: سيكون نقل
1: تزيف
0: مباشر
1: الواقعة؟
0: طبعا اكيد أستاذ العزيز، دائما أكو جهة معادية.
1: من يملك التزييف؟ من يملك السلطة على التكنولوجيا؟
0: كلا الطرفين، كلا الطرفين، الخير والشر. بس منو اللي السباق للتعلم بسرعة والتعمق بسرعة، هذا هو اللي يفوز.
1: سباق هو؟
0: إيه طبعا أكيد سباق، أكيد سباق. إحنا عندنا حاليا موضوع الاحتيال الإلكتروني،
1: نعم،
0: كل ما دي يتقدمون خطوة الأخوة دي يلقون الثغرة ويصلحوها ويعدلوها ويطون محاضرات عليها،
1: نعم،
0: يتقدمون خطوة وكذلك، وأيضا هذه الجهة دي يبدي يصلح قبل لا يخطأها، فهو سباق، هو
1: سباق.
0: سباق نعم.
1: شنو ينقص إذا قلت ينقل بالدرونات بعد؟
0: أي نعم، هو طبعا أكيد راح يصير بث مباشر، وتصير أخبار، وتصير أخبار مزيفة وتزييف للحقائق، وتصير فيديوهات وهاي الأمور، نفس الموضوع اللي موجود عندنا هنا،
1: يصير انذهال للعالم؟
0: اي طبعا اكيد اكيد، وخاصة بالواقع نفسها. شوف حجم الجيش،
1: نعم،
0: راح يصير اكو تأثير
1: حجم
0: على
1: المجزرة اللي صارت،
0: الجيش، الواقع بنفسها، العطاشة عليهم السلام، الواقع كلها راح تأثر بها العالم. لكن حاليا دشوف انت لانه مدى يوصل هذا الموضوع.

0: واكو انسان هو مغلف عقله، فمدى يوصل الى ذاك مدى يسوى الموضوع،
1: نعم.
0: مدى يميل عقل الموضوع او عقلبه للموضوع. خلينا نقول
1: تكلمت قبل شويه بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري صديقان ام عدوان؟
0: أستاذ العزيز، الذكاء الاصطناعي هو أداة عمياء التكنولوجيا
1: اي
0: بشكل كامل. احنا تكلمنا عن يوم عاشوراء او
1: نعم.
0: طبعا، خلينا نعتبرها هي سيف. سيف، هذا السيف ما يعرف هو بيد من، مجنون، بيد شخص عاقل، بيد كبير، بيد صغير. ونفس هذا السيف ما يعرف هو موجه لمن، طفل، امرأة، يتيم، ظالم، مظلوم،
1: نعم.
0: ما حد يدري. فلذلك البشر هو يسيطر على هذا السيف أو هذه التكنولوجيا بالقيم الأخلاقية، يديرها بالاتجاه اللي هو يريده.
1: نعم.
0: فلذلك الذكاء الاصطناعي هو أداة فقط، لكن الذكاء البشري أو البشر هو اللي يدير هذه الأداة. تبقى هي القيم الأخلاقية اللي عنده بالطريقة اللي راح يديرها، شلون يديرها.
1: شو وقت يصيرون أصدقاء وش وقت يكونون أعداء؟
0: لا، هو الطرفين مرات.
1: أكو فترة يصيرون أصدقاء؟
0: شوف استاذ العزيز، هم اصدقاء،
1: أي
0: لكن من يسيطر عليك الذكاء الاصطناعي خاصه هسه حاليا، احنا عندنا الاكثر يستخدمون تشات جي بي تي
1: نعم
0: وكذا.
1: جيميني.
0: تعرف وحده، اي نعم، جبناي قبل فتره اعطيت محاضره، احدى الاخوات قالت لي اني استخدم، سولفنا على الذكاء الاصطناعي والهذا والشات، تقول استخدم الذكاء الاصطناعي ابقى اسولف وياه، اقول له المشاكل مالته ونبقى نسولف انا. طبعا هالموضوع خطير. ليش؟ لان هو اصلا ما عنده عاطفه. احنا مشكله انه الاشخاص دي ينسنون الذكاء الاصطناعي، وهذا غلط الموضوع، انه
1: نعم.
0: تخليه بمرتبه الانسان. لا، هو ما عنده عاطفه، لا عنده حدود، لا عنده ضمير، لا عنده رحمه، لا يعرف الصدق، لا يعرف ذني الامور نهائيا ما يعرفن. المشكله مالتنا انه هنا راح يصير عدوك، لأن راح يسبب لك، احتمال يسبب لك مشاكل كلش كبير، لأن حتى دا يستخدموه كطبيب نفسي، وهذا الشيء غلط. استخدم النصائح، إيه تمام، بس كطبيب نفسي لا، ما تستخدم طبيب ويجيب لك دواء. قبل فترة قالوا إنه أكو واحد كتب إنه مريض كذا وراح جاب الدواء أخذه على هذا مات، إذا صاروا أعداء. ليش؟ خلوا الذكاء الاصطناعي يسيطر عليهم.
1: هذا جهل إلكتروني أو جهل تكنولوجي؟
0: يعني تقريبا نقدر نقول هالشيء، أو قلة معلومات.
1: إحنا ليش، إذا صح التعبير، ليش إحنا كسالى؟ ليش من نتعب؟ يعني هسه إذا أنت تريد بحث، ما تطب على جوجل وتقرأ 5 بحوث وتطلع النتيجة، قبل تطب على تشات جي بي تي هذا منه، أو ما تروح للمكتبة تقرأ. ليش هالدرجة إحنا ما نخلوق تعبانين؟ ليش؟
0: تحب نجاوبك بالإجابة اللي تطول
1: لا
0: ثلاث حلقات؟ يعني الموضوع
1: مختصر.
0: لا، الموضوع جدا عميق هذا، خاصة حاليا. هي السنين اللي من بعد 2019 أعتقد صارت هاي الحالة أستاذ العزيز. الأمور يعني نقدر نسولف بها نفسيا. عندك العقل مقسم، بس احنا ما نقدر يعني ندخل بالتفاصيل، بس عندك العقل التأملي وعندك العقل الانتقائي. العقل التأملي هو أنه من عندك هدف معين تستمر على هذا الهدف إلى أن تخلصه. هاي قبل كان عندنا.
1: نعم.
0: حاليا إحنا بتواجد التواصل الاجتماعي علمتنا أنه نكون انتقائيين، نختار فقط اللي يريده. لذلك هسه يشوفون الناس، الأكثرية اللي يسمعون، أنه عندك هدف تقعد لك ساعة تريد تشتغله، بعدين تضوج تقوم تروح على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخل على تيك توك، الموضوع هم نريد نسولف بيه إن شاء الله، أو تدخل على الانستغرام، أو تروح ويا أصدقائك، ترجع تريد تكمل هدف مهم، تريد توصل إلى نتيجة طبعا. فمثل البحوث، تقعد تريد تسوي البحث مالتك، عندك بحث ما تطول لك ساعة. فلذلك المواقع التواصل الاجتماعي تشتغل على الانتقائية.
1: أخذ الصبر من عندنا بعد، ماكو صبر،
0: ماكو صبر طبعا. العقل التأملي لا، هذا تبقى أنت تشتغل إلى أن تحقق الهدف مالتك، هذا اللي موجود عندنا قديم. خلي أخذ شوية من الوقت أسولف عن موضوع جدا مهم. خلنا نأخذ أحد مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي، خلنا نأخذ التيك توك.
1: العراقيين شوية على الفيسبوك أكثر.
0: أي لا، التيك توك قام يستخدموه أكثر.
1: أي على الفيديوهات.
0: خلنا نأخذ التيك توك، خلنا نبين موضوع أنه التيك توك حتى مواقع التواصل الاجتماعي البقية نظام نفسي. انت تقعد مجرد انه
1: تقلب.
0: تقلب الصفحه للسهوله، هذا نظام نفسي، اولا حقق لك السهوله انه فقط تقلب ما تحرك اي شيء باصابعك، هذا واحد. شغله الثانيه، يستخدم نظام المكافاه. احنا عندنا المكافآت مكافاه متقطعه يصرحوا لها، وعندنا مكافاه تامه. نظام المكافآت خلي نجي نمثلها انه استاذ زيد تشتغل بالشركه مالتنا، راح اعطيك نهايه يوم 30 بالشهر اعطيك مليون. او تحب عندنا نظام ثاني انه تشتغل هاي 30 يوم بس احتمال باليوم الاول نعطيك مكافاه 50,000، يجوز ورا ساعه اعطيك هم 50,000، الى ان يكمل الشهر انا اعطيك المليون. يا هي تختار؟
1: اطمع
0: طبعا تختار هاي. فيصحوا له نظام المكافاه المتقطعه، فتتقلب بالفيديو تلقى هذا الفيديو عجبك، تمام باوعته كملت، تريد تقلب اكثر عم تشوف بلك تلقى فيديو يعجبك، راح تطول لان هاي نظام الرأسمالية الرقمية اللي هو الشركات تريد تاخذ فلوس، كل ما تطول انت بالمشاهدات تاخذ منك فلوس ومعلومات. طبعا بالمناسبة المعلومات جدا خطيرة، هاي الموضوع مطول تمام. او يصير عندك موضوع الفومو اللي هي فوات الشيء او الخوف من فوات الشيء، تمام. فريد اوت ميسنج، فريد اوف ميسنج اوت على العموم. فهذه الخوف من فوات الشيء انه تريد تعرف كل الاخبار الموجوده، ما تريد تعيف اي خبر، اي خبر ما تريد تعيفه على مود تعرف كل شيء وتسمع كل شيء وتشوف كل شيء. فهذن كلهن خوارزميات معدات على مود شنو انت تبقى على تواصل دائم بهذا البرنامج.
1: استاذ احمد، انا مو كلش مؤمن بنظريه المؤامره، لان انا اعتقد بعض الاشخاص يتعكزون عليهم. هيك احنا اكو مؤامره علينا كبرى على العنصر البشري. زين، اذا اكو مؤامره على العنصر البشري من مسويها؟ هم البشر مسويها، يعني غير هم جزء من عندنا مسويها.
0: صحيح.
1: حكيت على التيك توك، هذا التيك توك موقع التواصل سوت عندنا سهر، سوت عندنا كسل، نبقى ساعات نقلب، لا واحد يطلع رياضة، لا يطلع مشي، لا يتزاور، لا صلة رحم، لا قراءة، لا لا لا. شيء ثاني، هسه صار بحوث، البحوث ماجستير والدكتوراه، صار السرقة بفلسين.
0: أي صحيح.
1: الصحفي جبت على طار الصحفي، بعد ماكو صحفي، والأسئلة الخمسة والهرم المقلوب يعرفوها الصحافة، ماكو. صحيح. أريد خبر عن استضافة أستاذ أحمد ببرنامج بإذاعة جمعة مستقبل الطاق، خبر
0: كامل
1: منقح. هذا اي خل
0: هرم ماسلو،
1: اي خر يعني
0: احتياجات البشرية،
1: خلى زيد الصحفي او خلى فلان صار له كذا سنه بالصحافه خلاه يقعد بالبيت.
0: اي نعم صحيح،
1: لان انطاق تحرير خبر اقوى من عندك.
0: صحيح.
1: ايش دا يصير؟
0: هي بنفس الطريقه. شوف استاذ، تكمل البحوث والهاي، شوف الجامعات شو مسوين، مسوين عمليات كشف. طبعا بالمناسبه مو بس الجامعات، حتى المحاضرات اللي يعطوها المدربين.
1: نعم.
0: اي نعم، موضوع الاستلال وايضا كشف على المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي.
1: اي اكو برنامج يطلع انا.
0: فلذلك احنا ذيك الساعه سولفنا انه هي تكون معركه وسباق بين الاثنين، هذا يسابق وهذا يسابق، نشوف من يفوز. فيفوز هو الاقوى طبعا.
1: انا اكو اصدقاء، خلينا ننبهنا، اكو اصدقاء انه ينشرون شهادات مال دورات
0: إينا.
1: او شهادات مال تنميه بشريه.
0: أي.
1: وعليها لوجو، عليها اسم حقيقيه.
0: تمام.
1: من بحثت طبعا الجماعه دول الشهايد ماخذيها بالذكاء الاصطناعي، بس هو يحب يظهر للناس انه هو والله
0: صحيح.
1: يحب انه يظهر للناس انه هو مهم او هو دا يجتهد، يعني هو لو يجتهد بالقراءه وبدخول الدورات اكثر ما يجتهد يروح يطلع شهاده.
0: نعم صحيح.
1: وهو مصدق نفسه والعالم مصدقه به يعني.
0: ولذلك شو وقت تعرفه؟
1: اي
0: بالاختبار. ليش هو دائما يكون اكو اختبار نهايه كل شيء؟ من تختبره شوف هو يعرف فاهم للموضوع أو مو فاهم الموضوع. مرات عندنا ناس خريجين كلية،
1: نعم،
0: من تجي تختبره أو يدخل وظيفة معينة مثلا ويجون يختبره يلقوا كل شيء، مع العلم هو كمل مثلا 4 سنوات، بينما تلقى شخص ما مكمل كلية وتلقاه مثلا على الحاسبات، مثلا لازم الحاسبة تلقاه يفصخ لك إياها برد وبرد، هو بالاختبار.
1: العالم الرقمي
0: الفخر الرقمي هو مثل ما يقولون يأكل من مستعد أنه يؤكل. تمام.
1: أنت وشطارتك
0: تبقى يعني الوعي مالتك.
1: شو وقت ننتصر بمعركة التطور الرقمي أو العالم الرقمي؟
0: احنا بالعكس ننتصر به يعني استاذ زيد. احنا
1: هي معركه
0: اي نعم هو اي شيء باعتبار احنا نقول سباقه معركه.
1: نعم
0: اذا تستخدمه مو سباق فراح تقل الهمه، بس احنا خلينا نقول موضوع انه احنا جبناها من الثوره الزراعيه، بعدين الثوره الصناعيه، بعدين حاليا الثوره المعلوماتيه او تريد تقول الرقميه. تمام، فاذا احنا ما تعلمنا بالانظمه الرقميه اللي موجوده مثل ما دا يتعلم العالم راح نكون ناس متخلفين، فلازم نتعلمها ولازم نسيطر عليها. فاحنا بالعكس احنا نتطور ونقوى بيها، ليش احنا يعني نتخذها فشي ضدنا؟ لا هي مو ضدنا، بس تحتاج دائما الى وعي، تحتاج دائما الى انسان يكون منتبه. من ما تعرف شيء لازم تسال، من ما تعرف شيء لازم. هسه احنا عندنا محاضرات مجانيه، تعرف بها استاذ؟
1: نعم صح،
0: محاضرات مجانيه كلش هواي عندنا، منتديات تعطي محاضرات مجانيه. وقت الفراغ هذا النص ساعه ادخل به محاضره اتعلم بها شنو تكنولوجيا المعلومات،
1: نعم.
0: شنو الفخر الرقمي، شلون هاي التكنولوجيا، هاي الخوارزميات شلون دا تاثر بيك، شلون دا تاخذ منك معلومات، ليش دا تطلع نفس الفيديوهات. اكو مره سوينا فد موضوع هم نحب نذكره، قلبنا على السفر.
1: نعم.
0: بعدين بدينا انه نقلب، هاي نسوي هذه التجارب، قمنا نقلب اسماء الفنادق اللي موجوده بتركيا.
1: نعم.
0: ايش قام يطلع لنا؟ حقائب سفر زين وشركات الطيران.
1: نعم. تجاره وتسويق. طبعا تجارة.
0: انت قلت لي موضوع قلت لي على الموضوع انه المؤامره، هي مو مؤامره سالي العزيز، هي شركات ربحيه تريد تربح من عندك، هذا شغلها مثل ما الشركات الموجوده عندنا، هي ربحيه تريد تربح من عندك، هي فهي مو مؤامره، هو يريد يربح من عندك. احنا عندنا موضوع سلعنه الانسان اللي هو انه يستخدمون الانسان يحولوه الى سلعه تباع وتشترى. هسه بدي اشوف احنا مثلا تقلب تريد تشتري هاي الجنطه، ورا شويه تقلب تريد تشتري هذا الكذا، ورا شويه تقلب تريد تشتري، هو دي يحولك الى سلعه على مود استفاد من عندك، هو مو مؤامره، يقول لك انا استفاد، انا فاتح هاي الشركه مخلي الفيسبوك حتى استفاد. ولذلك هي مو شرط انها تكون مؤامره، هذه تجاره.
1: نعم. كلام حلو ياك وبصدمات هواي تكنولوجيا، وهاي فرصه انه نربط القضيه الحسينيه بالتكنولوجيا. بعد اذنك استاذ احمد نروح فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا لهذا اليوم
0: ان شاء الله.

0: شد الرحيل. رجعنا وياكم أحبتنا المستمعين والمشاهدين عاشوراء والتكنولوجيا. أستاذ أحمد نجدد ترحيبي بحضرتك، هل أنت مع إدخال درس التكنولوجيا في الدروس الدينية؟ عندنا دورات صيفية للأطفال بالحسينيات، صح، بالمزارات، بالعتبات، يأخذون فقه، يأخذون أصول الدين، يأخذون الصلاة إلى آخره. هل توجه دعوة حضرتك من خلال إذا جمعة المستقبل أنه ممكن حتى لو نأخذ معلومات بسيطة، معلومات عامة عن التكنولوجيا لأهميتها؟ لأن الطفل يجي للدرس الديني حاب الدين، حاب الشيخ، القصص مال الأنبياء وأهل البيت، يعني جاي من رغبة. نستثمر وجوده ها، ونستثمر تعلم التكنولوجيا في صالح الدين ونعطيه بعض المعلومات.
1: اي نعم استاذ عزيز، مو قلت لك احنا حول يعني الثورة التكنولوجية وخاصة الأطفال والشباب استقبالهم يكون جدا جيد للمعلومات الجديدة، مو مثل الكبار بالعمر. نعم. بعد هو احنا عندنا
0: الهجرة يصير عنيد شوي.
1: لا، هو احنا عندنا الهجرة الرقمية يصح لها. نعم. تعدد الهجرات اللي هو بالدراسات العالمية من العمر 86 أو 88 إلى الآن، فيعتبر عنده هجرة رقمية من عالم ما بيتكنولوجيا إلى عالم موجود بيتكنولوجيا. لذلك احنا أكثر اللي أعمارهم من 35 فوق يحس بأنه انعدام الذات، تشتت، فوضى، لأن الأمور دي حس. هاي يسموها تعدد الهويات أو الانتقال، المهاجر الهوية التكنولوجية.
0: نعم.
1: فلذلك ما يعرف شنو اللي يريده، لا هو ويا جماعة التكنولوجيا ولا هو ويا ضدهم. نعم. فلذلك أكو موازنة تصير في الموضوع.
0: نعم.
1: يعني فلذلك الشباب وعندنا الأطفال لازم يدخل دروس الحاسوب، درس التكنولوجيا. شوف أستاذ عزيز، حتى لو نظام عندنا الفي آر، الواقع الافتراضي، تقدر أنه تجسد واقعة الطف تمام بالبنايات حسب الروايات. يعني حسب الرواية تجسد واقعة الطف بشكل كامل بمنظور كامل 3 دايمشن.
0: حلو.
1: فتشوف الطفل حتى لو يأخذ هاي المعلومات وتطي هاي هاي جبناها فرضا.
0: نعم.
1: نقدر نسويها على روايات، نقدر نسويها على شخصيات تاريخية تمام، فالطفل راح يكون أكثر استقبال للموضوع.
0: صالح أحمد، احنا نشوف المواكب الحسينية وشوف المجالس للخطباء والرواد، تشوف ايش قد يحضروها ناس.
1: اي نعم.
0: وخصوصا من فئة الأطفال. شوف الخطيب هو محاضرته ساعة و45 دقيقة، لو يخصص 5 دقائق ينطي معلومات عامة، مثلا لا تدزون بطاقتكم، لا تثقون بالجات جي بي تي، ينطي معلومات عامة يتطرق بها للأشياء التكنولوجية، أشياء توعوية. دولة جايين بمحبة، صح، بعاطفة دينية. الطفل عايه في فيتو وشايل زنجيل ويلطم بالموكب، إذا تأخذ 5 دقائق تطي مثلا هذا التلفون، لا تسهر عليه، هذا يأذيك، تصير تصير تصير ثورة.
1: اي نعم صحيح. بس هو شوف استاذ عزيز، هو من حقهم لان هو مو اختصاص.
0: مي خالف، احنا دا نواجه هجوم.
1: لا
0: بس شلون هجوم؟ تنظيم الارهابي، احنا عندنا هجوم.
1: صحيح. طبعا هو هجوم اكيد.
0: إيه. هذا هو الهجوم، شنو فائدته؟ الاعلام ياخذ دوره، الشيوخ العشاره تاخذ دوره، العالم الديني ياخذ دوره، البيت ياخذ دوره، المدرسه، كل ذن المؤسسات ياخذن دورهن بالتوعيه. اي توعيه الا نقدر احنا نوصل الى بر الامان.
1: صح. وتقدر ايضا بطريقه اخرى.
0: نعم.
1: انه تعلم الاباء والامهات حتى يبدون انهم يعلمون اطفال
0: الاساس.
1: طبعا، لانه المراقبه هي اصلا في البيت تكون من طرف الام والاب. ليش استاذ العزيز؟ حاليا الاطفال، طبعا هذا الشيء موجود، الاطفال دا يستخدم الشات جي بي تي او غيره، يعني غرف المحادثه للذكاء الاصطناعي، كاب، ويستخدمه كأم، ويستخدمه كصديق. وهاي مشكلة كبرى، لأن هو قاعد وحده لازم موبايل ويستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: أبويا ضربني، أمي ضربني.
1: نعم.
0: أي.
1: نعم. فلذلك الذكاء الاصطناعي دا يرد عليه، إحنا قلنا إنه هو بدون رحمة ما يعرف الرحمة ولا الصدق ولا يعرف أي قيم أخلاقية معده، لأن هو أداة.
0: نعم.
1: وليس إنسان، مجرد من العاطفة تسير مثل ما أتت. فهذا طفل من يقول له قد يوجهها على أمور،
0: صح،
1: تسبب مصايب موجودة في البيت، بالمناسبة وصارت.
0: نعم.
1: قد تؤدي إلى بالضرر أو لأهله. فلذلك موضوع المحادثات خاصة الأطفال والشباب المراهقين، سازل الشباب. نعم. المراهقين نفس الموضوع دي يسوون، دي يعتبروه صديق أو دي يعتبروه شخص موجه يوجههم على الأمور اللي هم يريدوها ويسألوا بها، وهذا الموضوع جدا خطير.
0: نعم. متى نعلن الدخول الشامل للمعرفة الدينية الرقمية؟
1: بالمواصلة. التكنولوجيا ما تنقطع أستاذ زين نهائيا، فإحنا لازم دائما نتواصل وياها ودائما نغذي وناخذ معلومات من عندها ونغذي بها معلومات.
0: التكنولوجيا تهدد العقيدة الإسلامية؟
1: لا بالعكس،
0: يعني قد يكون التزييف مثلا، هسه قد واحد يكتب بالتكنولوجيا هل الحج لازم أني أروح للحج؟ قد يكون ذكرنا بعنصر المؤامرة، يقول لك والله لا إيش عندك تراح للحج، ممكن تقعد بالبيت تدعي الله يسمعك. راح يصير هو مؤمن بالجات جي بي تي، راح يصدقه حتى لو شيخ يحكي من الصبح لليل على فوائد الحج وأهمية الحج ما يروح.
1: صحيح.
0: هذا هدد ركن أساسي بالعقيدة الدينية. قد يكون مثلا ليش أنتوا طالعين وسادين الطرق وتطمون زنجير، اقعد بالبيت اقرأ زيارة الإمام الحسين.
1: صح.
0: هذا حوله من إنسان متعاطف وقوي ثابت العقيدة على الإمام الحسين، حوله إلى منتفض ضد الشعائر والطقوس.
1: هو يحول إلى إنسان حيادي، وبعد ذلك يحول إلى إنسان رافض.
0: أي.
1: يعني هو يجذب شوي شوي. تمام. لذلك إحنا نقول دائما نكثر من البرامج. شوف إحنا عندنا برنامج مال الاستفتاءات.
0: نعم.
1: مال السيد.
0: أي.
1: لذلك إحنا نقول نكثر من هاي البرامج، وأيضا نسوي إعلانات لهذه البرامج إنه نفهم الناس إنه هذا اختصاصه هذا. شوف ساعة عزيز، أنا أشتغل على تقريبا أكثر من 18 برنامج ذكاء اصطناعي.
0: نعم.
1: أكو خاص بالبحوث وأكو بالصور وأكو بالكذا، فكل واحد إلى اختصاصه. إحنا مشكلتنا لعدم وجود ثقافة، مو للكل، للبعض.
0: نعم.
1: شو يسوون؟ يستخدمون هذا البرنامج لكل شيء.
0: لكل شيء.
1: نعم. لذلك هو راح يعطيك معلومات خاطئة للأشياء اللي أنت تريدها. فلذلك لازم يكون أكو وعي وأيضا إعلان لهذا الموضوع، أنه هذا البرنامج يستخدم لهذا الشيء وهذا البرنامج. إحنا بالمحاضرات دائما نقول.
0: نعم.
1: يعني خلينا فد 10 أو 12 برنامج هذا يستخدم لهذا وهذا، ودائما نجيب طار الأطفال. إحنا دائما طبعا الأطفال والمراهقين دائما بالمحاضرات مالتنا موجودة، لأنه أكثر الموجودين إحنا يعني كموظفين وكذا، فكلهم آباء وأمهات حتى ينتبه على هذا الموضوع.
0: نعم. حوارنا على القضية الحسينية، أنا ردت أنا مو كلش مع الذكاء الاصطناعي لأن أقول يجمد العقل البشري. كتبت قصيدة يا حسين بضمائرنا، يعني مشهورة، نشيد عاشورائي.
1: طبعا.
0: ذكرت بالشات جي بي تي لمن منو كاتب قصيدة يا حسين بضمائرنا.
1: نعم.
0: أعطاني اسم الشاعر مختلف عن اسم الشاعر الأصلي، لأن هو للراحل الشاعر عبد الرسول محي الدين ورادود ياسين الرمويثي. وأخذت أكثر من قصيدة يعني معروفة، يعني مو ما حد سامحها. أعطاني أسماء مو حقيقية. اللي أريد أقول أنه مو دائما اللي يعطينا جات جي بي تي يعطينا معلومات صحيحة.
1: صح.
0: وقد تتداول وهي أصلا مو صحيحة.
1: وهي مو صحيحة.
0: أي.
1: وأكثر الناس دي يستخدمون الجات جي بي تي أيضا حتى بالروايات.
0: نعم.
1: للسؤال عن الروايات.
0: بالضبط.
1: ويأخذ الرواية الخاطئة وينشرها. لذلك إحنا نقول دائما، شوف أستاذ العزيز، في عاشوراء تحمل المسؤولية الأخلاقية، هذا أيضا خل نجي نقول إنه يعني من الأمور اللي خرج عليها
0: الإمام الحسين عليه السلام.
1: نعم. المسؤولية الأخلاقية. قبل المسؤولية معروفة إنه مواقف الرجال، هذه مسؤوليته، موقف الرجل كذا. وإحنا دائما نقول إنه في المعركة كان فلان ابن فلان موقفه من المعركة كذا.
0: صح.
1: أما يكون مع الإمام
0: أو ضد،
1: أو ضد الإمام.
0: نعم.
1: أو مثل اللي بقوا في بيوتهم
0: متفرجين،
1: فهو موقف.
0: نعم.
1: إحنا حاليا لا، المسؤولية هي النشر اللي نشره. المسؤولية هي إعادة النشر من المصادر الغير موثوقة والغير معروفة. اللايك هذا تعرف أستاذ العزيز، هذا اللايك اللي هو الإعجاب.
0: نعم.
1: من الضغطة ترى حصعد المنشور. هذا المنشور إذا كان بتحريض، إذا كان هو مصدر غير موثوق أو المعلومة مغلوطة، أنت محاسب أمام الله.
0: طبعاً.
1: لأنه تلالب بالك إنه هذا اللايك هاي أنت، لا ترى حصعد هذا المنشور، لذلك أنت محاسب على ذني كلهن. فإحنا شو نقول؟ أعطي لكل شخص اختصاصه.
0: نعم.
1: لا تتدخل بالأمور اللي ما تخصك. الأمور اللي تخصك اشتغل بها. فتشات جي بي تي أو حتى البرامج البقية مو شرط تعطيك أمور دقيقة وأنت تجي تستند عليها وتنشرها.
0: نعم.
1: هذا الشيء غلط.
0: أيهما صح، رقمنة الإنسان أم أنسنة الرقمنة؟
1: لا، إحنا عندنا أنسنة الرقمنة أو أنسنة الآلة اللي تحدثنا بها، إنه الإنسان يشعر بالوحدة، الأمراض النفسية اللي معروفة يعني، أو يشعر بانعدام الذات.
0: نعم.
1: يشعر بهذه الأمور كلها، شو يسوي؟ يتخذ الأداة اللي هي التكنولوجيا كصديق. فأما أنه يتخذها صديق مصلح له كنصيحة يستخدمه، وأما يستخدمها بشكل إنسان أنسنة الآلة، وكأنه أي شيء تطلبه من عنده ينفذه. وبهذه الطريقة شو راح يصير؟ راح يعتمد أو راح يستغل ولا يستغل، راح يستغل من قبل هذه الآلة.
0: نعم.
1: ولا يستغل هذه الآلة.
0: هل أكو جهود لرقمنة الإنسان؟ عمل لرقمنة الإنسان؟
1: يعني هذا الموضوع ما عدنا يعني أكو بحث به أو فتشي به يعني نقدر نجاوبك عليه.
0: نعم. نعوف التكنولوجيا ونعوف
1: نعم
0: الروح لواقعة الطف، بها عدة مشاهد وعدة مواقف. شنو اللي يشد أستاذ أحمد بواقعة الطف؟
1: لا هي
0: موقف معين، موقف معين مأثر بيك كلش.
1: يعني الموقف هو سلام الله عليه أبو الفضل العباس،
0: سلام الله عليه،
1: من يعني إجا أخذ الماء وقطعه.
0: نعم.
1: الموقف جدا مؤلم.
0: الإنسان يحتاج إلى العودة إلى مثل قضايا الطف لترويض النفس، لتهدئة النفس
1: وتهذيب النفس.
0: تهذيب النفس.
1: أي نعم. أي نعم أكيد. من كثر الأعمال والمشاغل اللي تحيط بالإنسان يتحول الإنسان إلى، نرجع للآلة.
0: نعم.
1: تختفي المشاعر شوي شوي. فمن الجميل أنه ترجع إلى المدرسة الحسينية حتى ترجع تؤثر على مشاعرك وتحركها، لأن إحنا بطبيعة الإنسان الله خلق الإنسان مكون من مشاعر.
0: نعم.
1: إذا اختفت هذه المشاعر تحول إلى آلة مثل ما قلنا بالبداية.
0: نعم.
1: لكن هاي المشاعر لازم تكون موجودة، ولازم يعني يجب أن تكون متوازنة بين المشاعر والمنطق، العقل والقلب، حتى الإنسان يكون مسيرته صحيحة بهاي الحياة.
0: كيف وجدت الحلقة؟
1: لا جدا رائعة، وأنا يعني أشكركم شكر جزيل على هاي الدعوة الجميلة. شكرا جزيلا.
0: احنا حبينا، احنا حكينا قبل ما ندخل البرنامج.
1: نعم.
0: اعتقد محليا هسه نريد نجزم ما حد متناول التكنولوجيا بقضايا عاشوراء.
1: نعم.
0: رغم انه حكينا هواي وحكينا على اشياء دينية واهمية التكنولوجيا واهمية العالم الرقمي. هو اللي يفرض طرح مواضيع وربطها بقضية عاشوراء، قضية الإمام الحسين.
1: نعم.
0: وكنت موفق وجدت إجادة كبيرة بهذا الجانب الأستاذ.
1: أسئلتك كانت جدا رائعة.
0: الله يسلمك.
1: أكو مواضيع هواية بس
0: إحنا صح إن شاء الله الوقت نحاول حلقة ثانية.
1: يعني هي المواضيع نعم.
0: كثيرة. الأستاذ والمدرب أحمد العباسي كل الشكر لحضرتك.
1: شكرا لك أستاذ زيد.
0: هذه الحلقة الرائعة.
1: شكرا جزيلا وشكرا لحضورك.
0: شكرا جزيلا.
1: تسلم.
0: أحبتنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، أما في الإخراج الإذاعي والمرئي قيصر الجراح. إلى اللقاء.

وبالاسم قل الحضور وطاحت دموع الغيور هنا ما حط رحالنا وطاحت زلمنا لا ما حط رحالنا وطاحت زلمنا هنا سبيل غالي خدرهين هنا شتيل حتى الطفل سبيل غالي خدرهن غالي غالي غالي والله غالي ناسبيل غالي خدر ناتشت حتى الطفل هنا ذبيحنا هنا عطشنا هنا حكي ما ينحمل هنا التغفى بين ديه تنام مجتوفة بحبل نام مكتوب وبعبيل ناظل نظار خالي ناظل نظار خالي أبو

الغبرة عريض ناقلهم حسين انذبوس وهو عليك وعلي ناقلهم حسين انذبح عطشان ثلاثة ايام اضرب الغبره اجتنا كربلاء مني ما يتفرق قول جتنا اجتنا كربلاء مني ما يتفرق اطفح بني هاشم قبل الهوى

0: نحن لا نعشق الخرافة ولا نعيش الوهم. كل ما في الأمر يعقوب عليه السلام شم رائحة يوسف فارتد بصيرا، ونحن نشم رائحة الحسين عليه السلام فترتد لنا الحياة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل.
2: افرش جنحك يا جبريل وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة ترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح، والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح، ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

صدري وتخضب وجه الوضاح خافي الزهرة تمر لي وداع غطي بجنحك للأضلاع

اي لا تخليها شاهد صدره غطيهن لا ثار الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيهن عافية عافية فرش جنحك هلا هلا فدوة فدوة غطيه لا خاف تمر بحسين الزهرة خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشعر وغطيه غطيه لا جبرائيل انت تعرف خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا

0: افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن لا افرش جنحك افرش
1: جنحك. إذاعة جامعة المستقبل، العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

ايام ايام هاي الدنيا ايام هم الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويفرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد له اسمك يريد كلمات اللي تعدى هو عليه فكه شيء ما يعرفه شيء ما يعرفه كان يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ليش يا أخي؟ ويوم يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام

بالطفي حذار كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كبر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخزار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبية.

شهر الشيخ عبد الحسين ابو شبع. قوم يا حيدر يا حاضر الشدات، شوفها بالطاف يا حيدر، كانت المنظر خدره اليوم اصبح غير منظر، كانت الاوطان صارت بالاخيام، مو تسكن البر حتى الاخيام باهلها محصنه وما يمسها كل شهر، لان الاهل فوق الثرى كلها جثث متوزره، لان الاخيام موجره لنا متسلبه الخدار، بخيام بخيام يوم الحرم بخيام.

تسمع صيح يا ابو يا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جدي شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجع انت يا بويا بصحبتي واللي تبارين اخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طرت من مطرح المطرح الشام الشام عينك شاهد الشام كان وامد قدامي يوم

جبار عليك وصد لي خامتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليها يوقف عنها يا حام الجار وخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وسط اخوته بخوته الخامة وهيبته حارسية محصنيها ظلام ظلام لانها اليوم ظلام ظلام ظلام لاني اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجينا بيسلموها

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوتي بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قبالاني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا عنها يا حام الجار خزاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لان القوم ظلام، للخيمة يحرقوها والجنب يتلوها، هاي الدنيا

فقدوني، شرايد اقولي يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الثياب كسروا علمتوني، اليوم من خدري اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلبوني، هم هاي كانت تنحسب انتوني

الاكرام يا مبين الاكرام ويا مبين سلابه خدر الحرم متابه.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني. اليوم لن شفت الطياب يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني. هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنضرب بعزة خدرة تنسليب، وين الاخوة ضارقاني. اكرام اكرام يوم الذين الاكرام، اكرام اكرام يوم الذين الاكرام، يوم بينسلاب خدر الحرم متابة هاي الدين.

هالعائلة بين الاهل هم اللي يحرسوها. وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا اخوها، وحدة تلقاها ويا امها، وحدة تلقاها ويا ابوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها، شوف الاهل متبشره، شوف الضلوع انكسره، عالنهر سبع القنطره.

مش هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل نص الشرة شاهد امورا كسرة النار شبه القنطرة شين جرتا يسح جوها جشام جشام ذوب الهرش جسام فوق بدمع حنوها شمت عرسة فضوها.

أمش رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جبن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موذر قبالي عايد

معلش يا ابويا اشوف قبال عيني عن الاكبر شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار اليوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضلع زحجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرجع كان

هالايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزايه وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت حرمه وغريبه وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل يا ابويا تشلبت تشلبتني تشلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام

اليوم ايتام امس والدي شبقي اليوم الخير تضحقي عايزني يا ميتام.

0: أميش
1: أميش تسمحوا لي ما عيدا
0: أميش أميش وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ليك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأطفال اللي ربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت تسلبتني تسلبتها أيتام أيتام لأن اليوم أيتام أمش والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايد دنيا

عميش غير الناس ما يمر أبد يا أبويا علي اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضرية يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخديم ابن امي حضرة الشمر وجبراس احفيا لي الام الام احكي تريد الام نم الماكوش امثاله صار الشمر شتاله

صغير النسم ما يمر ابد يا ابويا علي اليوم لن نركض بين الخيل والالام بي والصياد تراباتني وانا اشاقفها بدي لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه يا ابويا اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحتيا ليا الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابوي قضيمة، الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة، وانا تعركب واجيب يتيم والحق لي يتيمة. ما اجاك الخبر عني صرت يا ابوي بهضيمة، الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة. انا تاركم واجيب يتيم والحق لي يتيمة، ساعة العليل بخيمته اسمع يا ابويا صاحته مهدد بقطعة رقبته، قريت يا ابويا النهار لها الحالة. بهذا همي ورحم الله من يقرأ سورة
1: تسير دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب، هي المثل الأعلى لكل فضيلة وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب، تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قلبك عيلم بيه

قلبك علم قلبك علم بعيوني رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم.

يا أبا الحسن صوتي يناديك بآه يا علي يا علي.

عجل صيحت وانا من ذبحا وحشينا عجل صيحت وانا من ذبحا

من صرت مسبية. قلبك علم بعيون رماد ودوم.

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن أصير بهالمصايب المن

فاضل عشيري عن قطعه.

وخيامنا بنار المصايب لهبة وخيامنا بنار المصايب لهبة ظلنا بالهامة منك ريد تخامم

قلبك علم بي قلبك عيلة من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان فهمتوني صوت الأحزان قلبك عيلم

هاي الرماح عليها روس خواتنا عفنا لابداني على الثار براحتنا عفنا لابداني على الثار بروحتنا نودعها من نوق السبب دمعتنا حسين بأرض حيزنا

قلبك علم بيا قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك

بمتوني صار قلبك عيلم

حزان قلبك على الانبياء قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على قدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون رماد ودخان قمتوني صوت الأحزان.

يا سيد الشهداء. وجه لي حسين من الشامس يتشوف، وبنت رقية الصاط بيها شوف.

يا علي والكربلة تعنى.

يوم الحزن ذبحة وابنك والأبو يحس بالابن جسم أخوي جسم أخوي حسين ظل بلا دفن.

الحال بهل يسو هذا متني جرح صوت الشمر راس أخويا حسين برمح الغدر

صوت بويا من طاح الحسين من المهر من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي آها خيمة من عندك تريد العائلة لأن كل

0: ما اجيت تشوف حالي باليسر هذا متني جرح صوت الشمر راس اخوي حسين برماح الغدور
1: قالوا في الحسين

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

الشاعر علي الخفاجي حسين أغلى إنسان عن ما يغيروني وبمحبتي في قلب ما يلوموني أنا أتحدى النواصب ولي عادوني عن طريق حسين أقل ما تمنعوني أنا هذا

أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره ولا أدق ثاني. أنا عند حسين باكر هو عنواني، ما وقفت بباب غيره لا أدق ثاني. تيهت يا ناس دربها ودلاني.

مثلك يا ابو اليم قاعدنا بس الحسين ماكو مثلك يا ابو اليم وابقى شيعي لو قطعاني شيعي وابقى شيعي لو قطعاني

0: حسيا يا صرخة وجودي مصدر هاتي اسمك الفايض محن عايش بذاتي اسمك الفايض محن
1: عايش بذاتي
0: منك استلهم شعوري وأبدي كلماتي منك استلهم شعوري.

ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وتيه دروبه، ما يشوف حسين أعمى وش كبر حظ لي يصير حسين محبوبة، وش كبر حظ لي يصير بعد وش كبر حظ لي يصير باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، باري باسم حسين كاتب أقبل التوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض تلمح ذنوبة، ولي خدمة بوجه الأبيض شيعي وانطي عمري لما نسوني شيعي.

ضبها ضبها عاشق وحسيني هذا جنو عاشق وحسيني.

0: حشيش وحيد يا الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين، وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

محنية فال دميعها يهم اليومية من جارحها زينب محنية فال دميعها.

تعرف هاي الانسيه.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.

مكسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف

منهج حل يأذيك وادري بيا مكان تألميتي أسئلك يا الغريب

وحارس للحرام أنت البقيتي أشوف وجه كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل المنخيتي.

حياتي غمضها السهم وحدة من العيون بس الثانية

اعذريني يا زينب لا تزعلين، اعذريني يا زينب لا تزعلين، وانا بدمعتي اتبينها.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت هذا سيفك أسرع من الصوت اسمك نقرح حروف عشر أخوان نشوفه اسم

لقادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي.

عمختو شافوك عالماي بس بالسما مرسوم صليت عالقاع شفت سبح تنجوم.

0: سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: إذاعة جامعة المستقبل.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: علم للأحرار شرف وبعزنا وانت تسولف أخبار
1: شرف وبعزنا وانت تسولف أخبار
2: شرف وبعزنا وانت
3: شرف وبعزنا
2: هلا هلا سالف أخبار.

0: حياتي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

أبجو شباك تسكينا قلت لبعدي مسلبين ما حسبالها في دوره.

عشيرة بقلب فيديو عربي قبل أياديك. تخيل مولاتك زينب زينب جمعانا كلنا بخير جمعانا. الموافق محمد الفهداء.

سوت بعد زينب؟ قمت احكي ويا دموعك قلل عن موضوعك، قمت احكي ويا دموعك وقلل

صحيحي بلا يا راسي شارب من النحر صحيحي بلا يا راسي شارب من النحر

خاطره وناري بوسط شبده بوسط شبده ودعني خوي الموت والعبره خنقت صوته

0: فقد كيدك، اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
1: زين
2: وزين هي الزينة،
1: زين
2: وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
3: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
4: زينب عليها السلام، نهج وثورة.
5: أنا العقيلة
6: يا يزيد،
5: أو لا تحاجيني،
6: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع.
5: عيني أنا العقيلة يا يزيد، ولا
6: تحاجيني، أفني الأرض لو أنا

وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعة وحذاري

زينب. خادم الزهراء الموفق ميرزا عادل اشكناني، اسمع شو يقول.

مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه، لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعونة. ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه، لأن الله

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون

قبل اللي يحرقون. أقاتي ممنون الخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق أحطان الحسناوي أقاتي.

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهشام

شايرحم حميده شلون شايرحم رقيه موقف رقيه شقد صعب من الظما من الرعب تنسمع دقات القلب ولازمه من الخوف ديه.

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شتريد أم الرضيع؟ شتريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها بلكي.

ذبحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها

ممنون ممنون ممنون بالخدمة غاتي قحطان الحسناوي. حسين وين حسين؟ حسين

حسين ما يقدر يجينا، ابويا يا علي ما يقدر يجينا، الطشار الطشار

صدر طلع من ظهر ابو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، شم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثناء

0: تواصل من آخر سهم رتك.
1: شوي أعلى.
0: قبل اللي يحرقون.
2: قبل اللي
0: يسرقون. تواصل يا عين.

بيها شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح متنها وذيج مجويات دي او تخت

أصل من آخر سهم رتك قبل اللي يحرقون.

عاشب قساوتها تحرق وتضرب وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شاب وقضلع يا علي.

0: اختي القمر اختي القمر عباس اميرة وتوبه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

رجع لحال متولي. ابكي على راحتك يا شو تقول زحمة ابكي ما بين الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة.

0: زحمه شي ما بين الغروب زحمه
1: شي ما بين الغروب عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا

ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحادي خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد

Thank you.

يا ذنب اللي مسويه.

والله ما بيمشي ما وجوعات ثاني.

أما أدري ما أدري إيش بيها خلي أوقفي وشوفيها توجعني كل ما أنظر توجعني.

0: الحماية. الموفق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز.
1: خذيني ذاك الرافع الراس أردك كلمة راس

الله.

أرد حاكي أرد حاكي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى

والناقة خواحة.

وتوجع لسعة الصوت على ظهري.

تاج على شعت الصوت على ظهري والله تاج على شعت الصوت عم ما وجوعان ودكي الليل صبري عم ما

عمري.

ثاني بسياطهم وذوني يبست يا عم امتوني

قهوة خليهم رجعني حيل متوني زحمة بجمع إيه عم خال يوقف لحن فيك بالزكية. الموفق سيد علي البو حمد عزيزي.

صح ويحير الشبر بي عم خان يوقف لحلفيك بالزكية

راح اطيح وينجب رياقف علي وانت صيحي من الضعن طاحت رقيه.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ابو اي ما شاء الله رجحت مناقبه و اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا

0: أحمد يا علي. رجحت مناقبه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا من إذا عدت
1: ما شاء الله ما شاء الله تستاهل عيدك ماجور.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي احيا.

0: الله أكبر.
1: بسريره جبريل كان موكلا عطرت أما علمت لي أي معظم وطأت

يعلو القاضي وطالما حسين ولثغره. الله أكبر.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامل في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

حسين انت حبيبي حسين.

0: حسين جرحي وطيبي يلا انت حبيبي حسين
1: سيدي من لي سواك.

0: صحيح. قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري. صحيح قهري. انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمر. صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها ارهاق. بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع لا يزيد. تاريخ نبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع ان هالنمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف. هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. فضل الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك لا يصنع الدنيا الا التضحية، الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.
1: يا خويا القاع هاي اللي مزيه، شوفون صوتي شلون مبحوح، زينب ما كان يطلع صوتها، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. اي ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الأخوة مجزرين على الأرض، الحسين مذبوح، أبو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت له يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل. خويا ابو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وشلشل الليل، وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المدالي، النيران وسلب ومطارد الخيل.

يا علي الجي. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل هاي تشيل شلون بلا دفن تبقى المجاتيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. أي أي قلت لي أخويا اللي الكل والقاع هيمة، يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة، هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة، خويا خيمة ويتي مقامة تلوذ بيتي

0: شل
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر كانت كربلاء هناك صحراء كانت.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

وما تشرب قبلك حلفتها معلم هالوفاء، ما شربت قبلك حلفتها معلم هالوفاء يم هالأطفال.

تشرب قبلك حلفة هيج معلم هالوفاي، ما شربت قبلك حلفة هيج معلم هالوفاي.

0: عمتي ودينا على حسين بساعة تدري نوقع كل ساعة وخاف يطيح المي
1: Yeah.

0: ما شربت ماي ما
1: حسين يا حسين.

شاشت ما يبدوها راح اصعد فوق الناقة وما اعرف ماشين الوقت لا انا المي شاربته ولا شارب من عند عزيز خلوا واحد يبراني بس يضرب

يبعد صاروا لي يضربون ثنيه حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون ثنيه

يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي قالت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: حسان هبتنا، حسان دمعتنا، حسان

بينا فدوى اروح لك اثقل عمي. كل سنة وعاشورك يا ربينا ومن بارك يا سيد محضرينا. قولها من

فرحان بينا ها بل كان عيونك كل البيوت بخدمتك ليالي عدنا قراية بالليل مجلس للزلم والصباح للملاية والصباح لل أمي تنادي يا ولدي شد الحزام وياي.

طح انت تعلق الرايه عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك والمدمع عادتنا بالموكب نتجمع لطمتنا لمصابك حسين هبه

0: حسين ارفع يدك حسين ليخدمي يحصل اجر مولاته ليخدمي يحصل اجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته محرامك يا ابو علي
1: إلك حسيني
0: محرامك يا ابو علي
1: ما نقتن عيده
0: محرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطره حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبره شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره ويانا
1: يلطم صدرك
0: ويانا يلطم
1: اسمع
0: يا الحبك رباني تنزيله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأوي حسين ثورتنا حسين دم
1: صيح
0: حسين ثورتنا
1: ثورة ثورة
0: حسين ثورتنا

0: حسين خادم اللي يخدم يحصل أجر مولاته يخدم يحصل أجر مولاته فاطمة تحب الجيران دمعاته قولها فاطمة تحب الجيران دمعاته محرامك يا ابو علي شمحلاته هلا محرامك يا ابو علي شمحلاته
1: حرامك
0: محرامك يا ابو علي شمحلاته شايب يعذب لك بشيباته شايب يعذب لك بشيباته يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيم نعتبره يحرقنا دخان الطبخ مثل الخيام نعتم سخام الجدر مثل الذهب هو اللي نظف الفطرة حتى الطفل هام يختنك حتى الطفل هام يختنك وعيونه تجري العبرة وعيونه تجري العبرة شمع المحسين الطفل ويانا يلطم صدره ويانا يلطم صدره يا الحبك رباني يا الحبك رباني تنزيله ما يعلم بس الله تأويله حسين ثورتنا حسين دمع
1: ليادي مرفوعة ليادي مرفوعة فدوى
0: حسين حسين حسين حسين فطرتنا حسين

0: يرسم هلالك صور للناظر. شاعرها محمد الجماس عمي. يرسم هلالك صور للناظر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر، وحدة منهن صوريتك بالعاشر. نسمع تنادينا المناصر، نسمع تنادينا المناصر. طشر ضلوعي يا شيع الحافي، طشر ضلوعي. اسمع اسمع البيت. وزينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزغرة، زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزغرة. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طابرة طوبرة. زينب تنادي يا شمر لا تذبح ابن الزهر. شمالك تديرة على الوجه واثنى عش طبرة طبرة. هذا التحب لون الشمس، هذا التحب لون الشمس. والجنة تشتم عطرة، والجنة تشتم عطرة. شات عطش وانت المطار، والناس كلهم قطرة، والناس كلهم. ميال مثلك بالواد، ميال مثلك بالواد. ما نلقى رازقنا بالدمعة وبالحرقة. ميال مثلك بالواد ما نلقى رازقنا بالدمعة والحرقة. حسين قدوتنا، حسين حسين
1: قدوتنا، حسين دمعتنا،
0: حسين حسين. انطم عمي حسين. يا وحيد وهالكثر خدامه، يا وحيد وهالكثر خدامه. دنيا تخشع من تمر ايامه، شاعر يخلص هالعالية كقلامه، شاعر يخلص هالعالية كقلامه. القاري يقرأ وتلطوم اللطامة، القاري يقرأ وتلطوم اللطامة. عيدة
1: القاري يقرأ وتلطوم اللطامة، القاري يقرأ وتلطوم اللطامة.
0: حتى الخطيب بمقتلك من الله نازل صوته، يقرأ لك بطور الشجي يبكيك حتى الموتة. يقول الحسين من السحك جثته نحت منحوته، جثته نحت منحوته. وثلاث ليالي على الرمل ما حد دفن تابوته، ما حد دفن ويلي ما حد دفن
1: تابوته.
0: ما ذبوح ونسوانك مسبيه،

حسين حرقتنا حسين حسين حرقتنا حسين دمعت حسين بيت الدعاء حسين حسين فطرتنا حسين

خيرة أقطع عجدام التروح الغيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة يلغز ربنا الصعب تفسيرة حبا

0: اسمع بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله حبك ألف عام وثلث بس ما بطل مفعوله ضايع الما عنده اسم خليته يمشي بطوله انت السفينة الناجية واعمالنا المقبولة واعمالنا المقبولة وعلى المجالس فاطمة هي أمك المسؤولة هي أمك المسؤولة والزهرة على الخادم لو ترضى يعرضونه على جهنم وترفض
1: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي من خطوتي لناك المشت ويا عذيك اللمه

0: هاشم
1: والله يا ابو علي
0: احسين اغلى من الهوى اختنق له

عند فراق الحسين. مني وانا انا

تحكي الله أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شو يسوي يوقف ببابك يقرأ قرآن وصف

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر طعمي.

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح مني وانا

أكبر يا خلق ستر الله سولف بي حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن.

بالسهم السوى وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة عبد الله طائر الجنة ينذبح عند اخير حلم عطشان كان بحضنه عطشان كان اسمع عبد الله سولف ماي للماي وبعد دبت قماطه كانت هواي والله ما عندي موجه

0: ذبت دماء طجة راد الشهادة مثل رضا
1: وحصلها اي شو رادها اصلا
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي تنفع الأم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الأم تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

من ربعتم عني با يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة تودي

تحلالي تنفع الأم بلا ولد البيت صبح خالي شمحلاتها الأم تندفن بتفوف بينها الغالي بتفوف بينها الغالي.

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

طيب لا تهز للرمح لا تهز للرمح ينزف ضوى الصبح

العباس والين اهل الجواد فدوا روح لكم خدام الحسين لا تلجم.